0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الطمأنينة والانضباط والإحسان.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، ليست الأيام سواء، فمنها أيام يفتح الله فيها للقلوب أبواب القرب والسكينة، ويجعل فيها من النفحات والرحمات ما يجدد الإيمان في النفوس. وفي الحج لا تتحول الأيام إلى مجرد تواريخ في التقويم، بل تصبح مواقيت للطاعة ودروسا حية في قيمة الوقت وحسن استثماره. فلكل نسك ميقات، ولكل عبادة زمن، ولكل خطوة ترتيب وانضباط. وكأن الحج يعلم المسلم أن يعيش بوعي، وأن يحترم الوقت، وأن ينعكس أثر الإيمان هدوءا وإتقانا وحسن تعامل مع الناس.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، حين تترك أهلك ومالك وتلبي نداء الله، فأنت لا تغير مكانك فقط، بل تغير نظرتك للحياة والزمن. تدرك أن العمر ليس للغفلة، وأن المواسم الإيمانية فرص لا تعوض، وأن الدقيقة في طاعة الله قد تصنع أثرا يبقى في الإنسان ومن حوله. وفي الحج يتعلم المسلم كيف ينظم وقته، وكيف يلتزم بالمواقيت، وكيف يجعل في الدقة والإتقان عبادة، فلا يؤخر نسكا عن وقته، ولا يستهين بلحظة من لحظات الطاعة، لأن الزمن في مثل هذه المواسم أمانة ومسؤولية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا أحسن الإنسان التعامل مع الوقت انعكس ذلك على عبادته وعمله وحياته كلها. فالوقت ليس شيئا عابرا، بل رأس مال الإنسان، ومن أدرك قيمة الزمن أدرك قيمة الحياة وحسن عمارتها. وفي هذه الأيام المباركة يحتاج أن نتعلم كيف نجعل حياتنا نظاما، ولأعمالنا إتقانا، ولعبادتنا حضورا صادقا. فالحج لا يعلمنا المناسك فقط، بل يعلمنا كيف نعيش بوعي، وكيف نحسن التعامل مع الناس، وكيف ينعكس أثر الإيمان هدوءا واحتراما وإحسانا في السلوك والمعاملات. أيها الموفق للخير، ما أجمل أن يتحول الوقت في حياتنا إلى طريق للطاعة ووسيلة للإصلاح وبابا للخير. فاحرص على أن تعيش أيامك بوعي، وأن تستثمر أوقاتك فيما ينفع، وأن تجعل من عبادتك أثرا ينعكس على سلوكك وعلى من حولك، فتحيا الروح بالطاعة وتستقيم الحياة بالإحسان والنظام. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم. أمر ممكن يحصل لأي شخص من الناس وهو يصلي أن يأتيه العطاس، فقلت: يرحمك الله. الصحابي هذا الشاب معاوية بن الحكم لم يكن يعرف هذا الحكم، فالرجل عطس في الصلاة فقال له: يرحمك الله، هو يصلي، فقال: يرحمك الله. قال: فرمان القوم بأبصارهم. يعني موقف غريب حصل، كيف إنسان يتكلم في الصلاة فالناس ارتبكت ونظر بعضهم بدأ ينظر إليه. فقلت: واثكل واثكل أمياه. يعني أولا قال يرحمك الله، ثم تكلم مرة أخرى وقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني لما تنظرون إلي وهو يصلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. يعني فهمت أن الجماعة يقولون لي: لا تتكلم، وأنا مع

0: عرفت المشكلة. قال فسكت. قال لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن انتبهوا إلى الجملة، إلى التعليق الذي انحفر عميقا في قلب هذا الشاب. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. شعار ينبغي أن يحفظه، هذه الجملة ينبغي أن تكون شعار المرحلة التربوية لكل أب، لكل أم، لكل معلم، لكل معلمة، لكل إمام مسجد، لكل داعية، لكل محاضر، لكل إنسان يرغب في تعديل سلوك إنسان آخر. اجعل هذا عنوان المحاولة التربوية. ماذا قال هذا الشاب؟ الشاب منبهر تماما، الموقف ما نساه، بسبب ذلك الأسلوب لم يستطع أن ينسى الموقف. لا يمكن، كأب، كأم، كمعلم، لابد أنه ستقع هفوة، خطأ من الابن، من البنت، من الطالب، من الطالبة. طيب كيف أعدل هذا الخطأ؟ كيف أقوم هذا السلوك؟ كيف أجعله يترك الخطأ إلى الصواب؟ أولا قبل أن أحفظ الأدلة أو المعلومات أو الأسس، لابد أن يكون عندي الأسلوب الدعوي، الأسلوب التعليمي، الأسلوب التربوي الصح. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني أبدا. كهرني يعني ماذا؟ يعني ملامح وجهه لم تتغير أبدا، ما حبس في وجهي، ما تغير وجهه. يعني الآن بعضهم يقول لك أنا الحمد لله ما أضرب ولكن نعطي نظرات قاسية. لما؟ ومن قال النظرات القاسية تعدل السلوك؟ النظرات القاسية قد تخفي السلوك، العقاب قد يخفي السلوك، الضرب قد يخفي السلوك، ولكنه هل يعدل السلوك؟ هل يزرع لدى الإنسان في داخله قناعة تامة بأن السلوك الذي فعله خطأ وعليه أن يتركه ويستبدله بسلوك حسن؟ قال فوالله ما كهرني، يعني ما حبس في وجهي ولا ضربني ولا شتمني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، صلى الله على سيدنا محمد. هذا هو الأسلوب التعليمي، هذا هو الأسلوب التربوي. وترى هذا أمر مش سهل، أمر ليس سهل أبدا، علينا كآباء أو كأمهات أو كمعلمين أو ليس سهلا. عندما ترى الخطأ فتستطيع أن تضبط نفسك ضبطا تاما لدرجة أنه لا يرى أثر الغضب على وجهك. نحن الآن لا نتكلم عن خطأ متعمد، لا، هذا أمر مختلف. يعني قد يقال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان وجهه يتمع، نعم كان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى من خلال أن يفعلها الإنسان متعمدا عامدا. أما الجاهل يعلم، وحتى المتعمد نصبر عليه ونعلمه ونأتي إليه بالأسلوب الحسن. لذلك لما مر صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة مات ابنها فكانت تبكي وتصرخ عند قبره، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة أن يفعل هكذا عند القبر، يعني غاية الأمر أن ندعو له بالمغفرة وبالرحمة. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فقط أعطاها رسالة قوية، جملة قوية، يعني إنما الصبر، يعني بعد فترة لما يهدى الحزن قليل ويخف قليلا لا يصلح، يعني بعد فترة إذا بدأت الأمور تهدى والحزن شيئا فشيئا وتيرته تخف، فهو صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن لم يقول مثلا ما تفعلينه حرام، هذا أمر سيء، اتق الله تعالى، لم يقل ذلك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لم تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال لها؟ يعني كيف تقول له هذا الكلام؟ تعرفون ماذا قال؟ لم يقل شيء، صلى الله على سيد محمد. لاحظوا التربية النبوية، لم يقل شيء فقط، هو أول ما مر عليها قال اتق الله واصبري، يعني حاولي تصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها. ما أصر، قال هذا خطأ وأنت لابد. لا لا، أدرك أن نفسيتها وأن حالتها النفسية الآن ليست مستعدة أن تتقبل النصائح والتوجيهات. نحن الآن كآباء كأمهات لابد أن تكون هذه الثقافة النبوية الراقية والرائعة موجودة في واقعنا كمعلمين. يعني لما يخطئ الطالب أو يخطئ الابن أعطيه أنا أصب عليه صبا المحاضرات، لا، الأمر لا يحتاج ذلك، هذا لا يغير الإنسان. الذي يغير الإنسان هو هذا الأسلوب النبوي الرائع. سكت تماما صلى الله عليه وسلم وتركها. فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت مسرعة خائفة باكية تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحزن جعلها لا تعرف هي تكلم من. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، وأتت معتذرة مستغفرة ربها من الجواب الذي جاوبت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الآن هي مستعدة أن تتلقى، هي مستعدة الآن أن تأخذ هذه القاعدة الرائعة في حياتها. فقال لكي تأخذ أجر الصبر، معنى الحديث لكي تأخذ أجر الصبر عليك أن تعرفي أن الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الأسلوب في تغيير السلوكيات لابد أن يكون مرتبطا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ماذا قال؟ قال والله ما لا يوجد سب، لا يوجد سوء حتى الوجه ما تغير صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان الإنسان غير مستعد الآن لتلك النصيحة، لا حرج أن أرجئه، أن أؤخرها قليلا، أن أصبر عليه حتى يكون مستعدا لها. نحن بحاجة إلى هذا الأسلوب النبوي الجميل في تغيير سلوكيات أبنائنا وشبابنا وكل من نراه على خطأ. نحن بحاجة إلى هذا الأسلوب النبوي لكي نرى أثر نصحنا وأثر تربيتنا وأثر توجيهاتنا في حياة أبنائنا وفي واقعهم. ودمتم في أمان الله.
1: قيامنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. بسام بن سعيد النعماني، الفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فئة التجريدي التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف حلقتنا اليوم.
3: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: شعور لا يوصف ولحظة استثنائية، هذا كان وصف بسام للحظة الفوز بالنسبة لصورته في المسابقة، واللي من بعدها شارك هذه الفرحة أهله وأصدقائه. وعن توقع بالفوز، كان التوقع حاضر عند بسام لإيمانه القوي بقوة الصورة، خاصة في المحور اللي كان مشارك فيه.
5: طبعا الشعور لا يوصف، كانت لحظة استثنائية ممزوقة ومليئة بالفخر أني مثلت كأن تقول التصوير العربي في باقي الدول اللي مشاركين في هذه المسابقة. طبعا خبرت في البداية أهلي بالفوز المسابقة، بعدها ربع متابعيني. يعني صراحة كان في أمل، يعني بعد ما تأهلت في التصفية الأولى كنت واثق من الصورة، أن الصورة يعني لها معنى عميق، فكنت في توقعات أني كنت أفوز في الجائزة، لأن الصورة هي تمثل عن الفن التقريري بنفس محور المسابقة، وكانت الصورة يعني نفس أشبه بمقطوعات معزوفة بصرية يعني، وأوضح فيه الظل والنور في الصورة. يعني أول ما عرفت الخبر عن طريق ربيعي، راسلي البوست في المنصة وعرفت عن طريقه، عاد بعدها بلغت أهلي وباقي ربعي يعني.

0: عرف بسام عن المسابقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الانستغرام، وقرر يشارك فيها. وبعدها دخلت صورته في مرحلة التحقق والتقييم، وتم إعلان فوزه ضمن 5 مشاركين من أصل 20 مصور. وصورته كان التقطها في متحف عمان عبر الزمان، جسد فيها عنصري الضوء والظلال في صورة تجريدية كفن مختلف عن باقي فنون ومحاور التصوير.
1: قصة الجائزة، يعني عرفت المسابقة عن طريق منصة الانستغرام، من خلالها بديت أني أنزل، هو واحدة من الشروط أني أنزل الصورة في حسابي الخاص، بعدها منشن الراعي المسابقة، من بعد يصير تصفيات مبدئية من خلال المنصة من خلال المشاركين، من بعد في المرحلة الثانية يكون فيه تسلم الصور الخامة بدون تعديل بدون أي حاجة للتحقق منها ومن جودة الصورة. من بعدها يكون في مرحلة تأهل من بعد هذه المرحلة، وتوصل للمرحلة الأخيرة. في قبل المرحلة الأخيرة تقريبا من كامل المشاركين يبقوا 20 شخص، من بعد 20 شخص يكون في لجنة تحكيم يقيموا هالصور مرة أخرى، ويفوزوا فقط 5 يعني لمستوى الدول كامل. وقصة الصورة، يعني صورت الصورة في متحف عمان عبر الزمان، كنت بغيت أوضح الفن المعماري في المتحف. يعني المتحف في كل زاوية له فن معماري مختلف عن الزاوية الأخرى، وبغيت أوضح اللي هو عنصر الضوء والظلال، يعني كأني يصير بتناغم يشبه الموسيقى. المحور التجريدي يعني فن مختلف عن باقي المحاور، ما كل شخص يقدر يتقن في هذا الفن، يعني يحتاج أنك توضح عناصر يعني معينة في الصورة، مثلا ظلال النور الأبيض والأسود إلى آخره، وما كل شخص يتقن هذا الشيء، فما كل المصورين يعني ملتقيين لهذا الفن. فحبيت أشارك في هذا الفن التجريدي لأني صورت صورة من خلالها يعني الناس يسألوني وش هذا الشيء، يعني كأن هدف الصورة أنه أنت توقف عندها تتأملها تقول وش هذا اللي موجود في الصورة، وش يوضح هذه الصورة. الخمسة الفائزين كان يعني من جنسيات مختلفة، مثلا البرازيل وإلى آخره، فهذا يعني ما شجعني وخلاني أن أثق ثقة كبيرة بأن صورتي هي فائزة ولها معنى كبير وشعور يعني غير ملموس.

0: من المدرسة بدأت علاقة بسام مع التصوير، حتى دخول الدراسة الجامعية وتطوير مهاراته بالتجارب من دون المشاركة في أي دورة متخصصة بفنون التصوير الضوئي. وفي هذه المسيرة حاز على عديد الإنجازات غير إنجاز حلقتنا اليوم، ومنها جائزة الدوحة للتصوير ووصول المرحلة النهائية فيها، وحصد المركز الأول في مسابقة مسقط الهمنة، والمركز الثالث في مسابقة منظرة عمانية، وتصوير عديد الفعاليات والأحداث في سلطنة عمان.
1: كانت بداياتي في التصوير من أيام الصغر، تحديدا من خلال سنوات الدراسية من أيام المدرسة، فبديت أستمر، كنت أتعلم بنفسي بدون بدون لحد الحين، من أيام مدرسة لحد الحين الأيام الجامعية أنا ما دخلت ولا دورة في التصوير. فبديت أتعلم شوي وأقرب، كنت أروح أصور وأقرب نفسي لين طورت المهارة عندي وبديت أتقن هذا الشيء. طبعا فزت اللي هي بهذه الجائزة، جائزة هيبة الدولية، أيضا شاركت في جائزة الدوحة للتصوير ووصلت للمراحل النهائية. هذا يعني ما دفعني إلى الاستمرار في هذه المشاركات الدولية. أيضا حاصل أنا وفريق على المركز الأول في مسابقة مسقط الهمنة تابع لمحافظة مسقط، وأيضا حصل على المركز الثالث في مسابقة منظرة عمانية للأفلام القصيرة. طبعا شاركت في تصوير الكثير من المناسبات والفعاليات، منها تابع حتى حل وزارة الإعلام، وأيضا معرض كوميكس، وأيضا كان معرض حل أوكيو، وأيضا صورت، كانت رحلة إلى الدقم أيضا لتغطية أوتكو. أيضا شاركت في تصوير حفلات تخرج، مثلا في حفل جامعة سلطان قابوس، جامعة التقنية، كلية الحديثة، وجامعة مسقط. وأيضا شاركت في تصوير كثير من الأحداث والمناسبات في سلطنة عمان.
0: يطمح بسام لتطوير مهاراته مستقبلا في مجال التصوير الضوئي للمشاركة في محافل إقليمية وعالمية وتحقيق المزيد من الإنجازات وتمثيل سلطنة عمان في مختلف المسابقات.
1: طموحي ما يتوقف عند هذا الحد أو هذه الجائزة، بل هذا الدافع على أساس أن أكمل في هذا المشوار لمواصلة الإبداع والسعي وتحقيق إنجازات أخرى في المستقبل، ومشاركة في مسابقات عالمية أخرى، وتمثيل التصوير العربي بأفضل صورة ممكنة. فكل إنجاز هو بداية لطموح جديد وخطوة نحو آفاق أوسع من التميز والإبداع.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز بسام بن سعيد النعماني، الفائز في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فئة التجريدي التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: la chat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن المقابر الركامية في عمان التي منتشرة في معظم مواقع مجان بشكل عام، وتعود هذه المقابر بداية ظهورها إلى 3300 قبل الميلاد. وقلنا أن هناك نوعين من هذه المقابر، مقابر تسمى مقابر فترة حفيد اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وقلنا أن معظم المقابر الركامية اللي موجودة في عمان ومجان بشكل عام تعود لهذه الفترة. وطبعا عدد المقابر الركامية في مجان يصل إلى أكثر من 100,000 مقبرة ركامية تنتشر في مواقع كثيرة من عمان، وأشهرها طبعا هيلي ومقابر بات، أيضا في عبري مقابر كوبيكب، مقابر الجيلة في صور، وغيرها طبعا من المقابر في المناطق الساحلية في الواحات وفي كل مكان. وطبعا معظم المقابر الموجودة في عمان مجان قلنا أنها تعود إلى فترة حفيد، أكثر من 90% من هذه الفترة. وتكلمنا طبعا وصفنا المقابر فترة حفيد في الحلقة السابقة. اليوم نواصل حديثنا عن المقابر اللي جات بعد الفترة هذه اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، اللي هي مقابر فترة أم النار. هذه المقابر تميزت طبعا أنها أكثر تطورا عن المقابر السابقة اللي هي في فترة حفيد، وتعود طبعا أول ما بدت هذه من 2700 قبل الميلاد ظهر نوع جديد من المدافن دائري الشكل ويحوي عددا من الغرف داخلة للدفن، عرف بين الأثاريين بمدافن أم النار، وهو اسم جزيرة صغيرة على مقربة من الساحل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستمر استخدام هذا النوع من المدافن حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، 4000 سنة من الآن. وهي ليست طويلة كالنصب الركامية في فترة حفيد، يعني ارتفاعها ممكن يكون أقل من ارتفاع المقابر الركامية اللي كانت في فترة حفيد، وطبعا ارتفاعها ما كان يزيد عن 3 متر ونص. ويمكن الدخول إلى هذه المقابر عن طريق بابين من الحجر، وهذه الأبواب تفتح على ارتفاع 50 سنتيمتر، يعني فقط هو الباب يكون ارتفاع فقط 50 سنتيمتر. ويلاحظ بروز خفيف لألواح حجرية سطحية عند القاعدة، وبعض هذه المقابر مغطاة بكثبان رملية صغيرة ومتأثرة بالتغيرات التي طرأت على استخدامات الأراضي منذ أزمان العصر البرونزي المبكر. طبعا العصر البرونزي المبكر اللي هو بدأ من 3200 تقريبا قبل الميلاد، وتقدر أعدادها ب100 مقبرة في السلطنة، وما يقارب هذا العدد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني مقابر الركامية في فترة أم النار هي تقريبا 100، في مجان بالكامل هي 200، وهذه طبعا يعتبر عدد قليل جدا مقارنة بالمقابر الركامية التي أثر عليها في السلطنة والتي تزيد عن 100,000 مقبرة ركامية. وأكبر تجمع لمقابر العصر البرونزي المبكر في عمان توجد في بات في عبري، يوجد أكبر تجمع لهذا النوع من المقابر، وتحتوي على 11 مقبرة من طراز أم النار محفورة كليا أو جزئيا، في حين أن عددها الكلي يصل إلى 40، وتوجد في بات أعداد ضخمة لمقابر من طراز حفيد على قمم الجبال شمال الواحة أو في أسفلها، في حين أن مقابر طراز أم النار موزعة على امتداد السهل على مسافة قريبة من مباني المستوطنات البشرية. يعني المقابر الركامية لفترة حفيد معظمها يكون موجود فوق الجبال المرتفعة، بينما مقابر فترة أم النار عادة يكون في السهول. أيضا في منطقة هيلي تقع المقابر المبكرة في جبال حقلة شرقا، بينما تقع مقابر أم النار مباشرة على الغرب من منطقة الاستيطان أو بداخلها، وتوجد مقابر من نوع أم النار بالقرب من الحيل بوادي الجزي وفي عملاء وفي الميسر، بالإضافة إلى سلمي بالقرب من العراقي بولاية عبري ووادي الفج في محضة وينقل، ووادي العين ومناطق أخرى بالداخل بالقرب من بهلة وبسية، وعند بمة على الساحل، وعند الأطراف الشمالية لولاية قعلان بني بو حسن، كما توجد مقابر أخرى عديدة لم يتم الكشف عنها. أيضا عثر على مقابر في موقع المويلحة على مقبرة ذات غرفتين في منطقة بسية، أيضا عثر فيها على هياكل عظمية وأدوات نحاسية متقنة الصنع وختم حجري، الأول من نوعه تم اكتشافه في مقبرة عمانية، وختم آخر يشابهه عثر عليه في موقع أيضا هيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المعثورات اللي عثر عليها في المقابر كلها يعني تؤرخ إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. أيضا في سهل جنوب الشرقية تم التعرف على العديد من هذه المقابر، طبعا يقصد هنا مقابر أم النار، عثر على مجموعة من هذه المقابر في رأس الجنز، ويوجد بها خمسة قبور من نوع طبعا أم النار، وأيضا ستة مقابر تؤرخ للنصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، أيضا عثر عليها في موقع في رأس الجنز موقع RJ1. وأصبحت المدافن كبيرة الأحجام وتنقسم إلى عدة غرف حتى تستوعب أعداد أكثر من جثث الموتى، وتزداد أحجام هذه المقابر وسعتها مع الزمن حتى أصبحت منشآت ضخمة، وازدادت أقطار هذه القبور من 7 إلى 8 أمتار، طبعا وصل أحجامها كبيرة جدا، وأصبحت أيضا تصل إلى 10 إلى 12 متر بنهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذا ملخص الأنواع من المقابر الركامية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من مجان، وهي طبعا أعدادها لا تزيد عن 200 مقبرة ركامية تعود لفترة أم النار 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبة الكرام، نواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة حديثنا عن تاريخ عمان القديم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية.
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية.
2: ممنوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

نعيش في ميالي مع أغنية حجة الغايب معاه لأبو بكر سالم، وقد تخيرها لنا وقدمها الشاعر علي المخمري. حبيب.

في كل مرة أستمع فيها لأغنية حجة الغايب معه تسافر بي هذه الأغنية على بساط لذائذها كلمة ولحنا وأداء إلى أول بذور العشق بفطرته النقية وحتى آخر التنهدات والهيام، فهي من وجهة نظري أيقونة عشق صرفة صافية كيمانيتها الخالصة شعرا ولحنا وأداء. فهي من كلمات الشاعر اليمني عبد الله البقعي، توجه الملحن عبد الرب إدريس بلحن يضاهي تلك الكلمات روعة وجمالا بأداء الفنان اليمني الأصيل أبو بكر سالم بحنجرته الذهبية شعورا وغناء. هي أغنية تكامل ثالوثها على مستوى الكلمة واللحن والغناء، حتى غدا كل عنصر من تلك العناصر الثلاثة يسابق الآخر في ملامسة الروح والجمال. شخصيا أعتبر هذه الأغنية من أروع الأغاني التي غناها أبو بكر سالم، وهي من أول الأعمال المشتركة بينه وبين الموسيقار عبد الرب إدريس. ساعدت أسس كل منهما الثقافية والفنية في إنتاج أيقونة فنية رائعة، حيث يعتبر الفنان أبو بكر سالم مدرسة فنية في حد ذاته، وهو الشاعر والملحن والمطرب الذي اكتسب ثقافته الحضرمية الأصيلة والعميقة من أسرته التي اشتهرت بالعلم والأدب، مما انعكس وعيا فنيا واسعا في تجربته الفنية المتفردة والقدرة على استبطان النص وجدانا بأبعاده المختلفة في حالات الفرح والحزن والعشق والفقد والشعور بالغربة.

وبالعودة إلى هذه الأغنية، فهي تمر بك على محطات زمانية ومكانية وتفاصيل، مثلما لها في العتق لها في الحداثة أيضا. استطاع من خلالها أبو بكر السالم أن يتغلغل غائرا في أحاسيسنا من خلال ثيمات الغياب والفقد والوله، في حالة يكون فيها المحب في أقصى درجات الانتظار والقلق، في ظل غياب مجهول الأسباب مفقود الأعذار، من خلال المقطع الذي يقول فيه: خلف وعدي، نسى عهدي، نسى دنيا هواه، أنا ما أقول عداني ولا بقول شفاني، أنا ما أقول إلا حجة الغيب معه. في مثل هذه الحالة عادة ما تكون ردة فعل المحب العاشق قاسية نوعا ما، في ظل غياب مجهول الأعذار والأسباب، ولكننا نكتشف هنا ردة فعل محب شفاف القلب أصيل النبض تجاه حبيبه، برغم الشعور الحاد بالفقد والغربة الوجدانية في ظل هذا الغياب، من خلال ثلاث كلمات جميلة صارت كمثل في ثقافتنا العربية، وهي حجة الغائب معه، والتي ترد على ألسنتنا كثيرا ولكن التماس والتلامس معها وجدانيا قليل، بل لا يكتفي بذلك، وإنما يحاول تلمس الأعذار لذلك الحبيب بعذرية تامة، من خلال المقطع الذي يقول: أنا ما أقول عداني ولا بقول جفاني، أنا ما أقول إلا حجة الغائب معه. هي حالة حب نقي فعلا، صوره لنا الشاعر بكلمات حملت لحنا راقيا عميقا مليئا بالشجن، أقرب ما يكون للمشاهد التصويرية المعبرة بشكل عميق عن حالات الغياب والفقد.

0: الكثير من الأعمال الفنية الرائعة الصادقة التي عبرت عن روحه وغربته وانفجاراته الداخلية قبل أن تلامس فينا الشغاف. يظل لهذه الأغنية وقعها الخاص في داخلي، هي بالنسبة لي رحلة سفر شفيف إلى قلب الآخر. وهنا أتذكر عبارته بعد خروجه من المستشفى إثر عملية قلب مفتوح: سأدرب قلبي على الحب من جديد.
1: كنا مع الشاعر علي المخمري، وقد تخير لنا أغنية الفنان أبو بكر سالم حجة الغايب معه.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات لتوفير بنية رقمية وطنية لدعم جرد وإدارة الانبعاثات وتسجيل الأرصدة الكربونية، وتطلق منصة مكمل لتطوير بيانات قطاع الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز. قرعة كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وحزب الله يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجنوب. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. وعندما تعلن ساعة الصباح السادسة صباحا يتجدد بكم اللقاء عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، فصباح النور لمن يفتحون قلوبهم للنور.

بكم جميعا وصبحتم بالنور المشرق على وجوهكم. هناك ارتباط وثيق بين ما يستقر داخل الإنسان وما يظهر على قسمات وجهه. الوجوه تنطق بما يكمن في الأعماق. وجوهكم كالكتاب لا يتمكن من قراءتها إلا عين بصيرة، ولو تأملت بسهولة سترى أنك نقي صادق من وجهك المشرق الآن هذا الصباح. فصباحاتكم دعوة للأمان والاطمئنان وللتأمل في فصول الحياة صباحا وهي تدب للدنيا.

هذا الصوت الصباحي الذي يسري إلى الوجود صباحا وإلى الدنيا، صوت فيروز ليس مجرد صوت وطرب. فيروز ذاكرة كاملة تسكن صباحاتنا وحكاياتنا، وهي تتحدث عن مشاعرنا جيلا بعد جيل، عن الحياة، عن الحب، عن الصباح، عن سر الغناء في صوت فيروز.

وصباح الأنوار والخيرات، صباح أرجاء عمان الطيبة، ونحن نبدأ الصباح بالعزم الذي يتجدد في كل الدروب. صباحاتكم ورد ونور وخير وفاتحة أمنيات متجددة. أهلا أهلا بكل عطائكم صباحا.

وصبحتم جميعا في يوم الأربعاء بالخير الثالث من ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه 20 من مايو 2026 للميلاد. صباح البحر والسهل، النخيل والأفلاج، ومنجزات تشهد، ودروب نقطعها كل صباح من أجل عمان.

وصباح الوطن العظيم في بحاره وسهوله، في جباله وواحاته، في القرية والمدينة، على النخيل الباسقات، على سوار العز. نستقبل بالعزم يوم عمل جديد تتواصل فيه المسيرة بكل الخير في كل أرجاء وطننا العزيز عمان. فصباح الموظف الذي يشق طريقه تجاه عمله عازما على رفعة راية عمان بجده، وصباح الطبيب والمعلم وكل راية خفاقة يرفعها العمانيون في كل ميدان.

الصباحات وطني عمان، الجوامع والمآذن، النخيل والحقول، صوت المنادي للعمل، مسيرة بناء في كل موقع تشرق فيه الشمس، ودروبكم الآن إلى مختلف المواقع. غايتنا ومقصدنا عمان، عمان التي نحبها ونترجم حبها عملا في كل ميدان، عمان التي تستقر قلوبنا، عمان التي نحيا في مهجتها، عمان التي جيلا بعد جيل نحبها ونحب أرضها وسماءها وسلطانها. عمان ومن مثل عمان؟

0: ونستهل صباحاتنا دعاء إلى الله تعالى أن يوفق سلطاننا المعظم هيثم على طريق الخير، وأن يسبغ عليه النعم والآلاء، كما نسأله تعالى أن يحفظ عمان بالعز والأمان والرخاء النعيم، وأن يحفظ أبناء عمان الأماجد بالرقي والتقدم والازدهار، وأن يجعل أيامنا أيام عطاء وبذل وتفان،
1: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: أحيي كل المجدين المخلصين المثابرين إلى دروب العمل، إلى السعي الدؤوب من أجل عمان، منتهجين نهج سلطاننا المعظم هيثم في رؤية ثاقبة في مواصلة البناء وتحقيق الأهداف المستدامة لرؤية عمان 2040، لتتوالى الإنجازات تلو الإنجازات وتصبح واقعا ملموسا بإرادة صلبة وبعزيمة لا تلين.
1: من أجل صون مكتسباتنا وما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات نشهد لها جميعا، ومن أجل بناء مستقبل زاهر لأبنائنا الأوفياء في كل شبر من هذا الوطن، فإننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاح لتحقيق ذلك.

0: نحيي في هذا الصباح جند عمان المخلصين الذين سيبقون مدى الدهر على العهد محافظين، وفي طاعة القائد الأعلى مخلصين، وعن حمى عمان ذائدين. لا تكل عزائمهم، لا تفتر هممهم، وسيكونون بعون الله خلف قيادة القائد الأعلى سائرين، وللمسيرة الظافرة السند المتين، معتصمين بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير.
1: ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.

هيبة مغاويرك الجند والقادة، النصر مبداها والنار وقادة، أرواحنا ترخص وندود كالعادة، نحيا نعيش أبطال ونموت ببطولة، سلطاننا هيثم يا سيد السادة، خلفك جحافلنا يا هيبة الدولة، خلفك جحافلنا يا هيبة الدولة.

0: جميع وصباحاتكم نور مشرق في كل الأرجاء إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة
0: تتعلق بتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين، رسالة خطية لجلالة السلطان من الرئيس الكازاخستاني. تقدير متبادل حول تعزيز التنسيق وترسيخ العمل المشترك، مجلس الوزراء ومكتب الشورى يؤكدان تكامل الجهود في خدمة التنمية. السيد بالعرب يرعى افتتاح الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات غدا. الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيرته الفلبينية. بلدي شمال الباطنة يستعرض مشروعات إنمائية وخدمية. نائب أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس بعثة الحج العمانية. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الموارد الوراثية وكفاءة التعليم العالي الخاص. تجديد اعتماد برنامجي البكالوريوس والماجستير في التمرير بجامعة السلطان قابوس. توجت بجائزة من منظمة الصحة العالمية، سلطنة عمان تؤكد دعمها اتفاقية الجوائح وتستعرض تجربتها في الذكاء الاصطناعي الصحي بجنيف. حلقة عمل متخصصة حول مهارات الصيدلة المتقدمة بمستشفى الرستاق. الاحتفال بيوم التمريض العالمي بمحافظة الظاهرة. اليوم العالمي للأخلاقيات الطبية يناقش جودة القرار الطبي وسلامة المرضى. اتفاقية لتنفيذ مشروع وقفي لفريق بهل التطوعي ب 330 ألف ريال. وفي الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، لقاء تحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2027. واليوم التوقيع على البيان المشترك لاتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون والمملكة المتحدة. سلطنة عمان وكازاخستان تبحثان الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة. جلسة تعريفية حول توظيف معين للذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي. أكثر من 6 ملايين طن حجم مناولة البضائع العامة بميناء صلالة خلال الربع الأول. الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات لتعزيز كفاءة الاستهلاك وإدارة الانبعاثات وتطلق منصات رقمية. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية، ومن العناوين الثقافية لهذا الصباح، وزارة الإعلام تحتفي اليوم بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس. صبحتم جميعا بالخير والنور في مختلف الدروب والمشاوير، إلى غاية البناء والعمل المتواصل، إلى وجهة البناء والنماء من أجل عمان، رفقة صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: صباح الشباب.
1: صباحكم الله بالخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين في هذا الصباح. أهلا أهلا بكم جميعا، وبشروا بشروا كيف النشاط اليوم، كيف الهمة والحيوية. اليوم 20/5/2026، وغدا 21/5/2026، فضوا تاريخ الغد 21/5، وأضيئوا أرواح الناس بالكلمة الطيبة. تعرف أن الناس تحييهم كلمة طيبة، حرفيا يعني تحييهم الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة تزرع في النفوس الطمأنينة والصفاء، تؤلف بين القلوب، وهي أيضا تشعر الإنسان بالسعادة. كلمة واحدة أحيانا تبقى معك عمر، تؤثر فيك لتبقى حية معك فترة طويلة من الزمن. فصباح الخير لمن إطلالتهم تشبه الصباح. وإذا صادفت اليوم الحين في طريقك فراشة الصباح، صبح عليها بالخير، صبح عليها بالخير الحين، خبرها أن أحدهم يسأل عنها.

يا مرحب يا مرحب، يلا يلا صباحاتكم نشاط، همة وحيوية ومثابرة واجتهاد، وحية وسهلة بالجميع. تعرف أن الدراسات النفسية والاجتماعية تأكد وجود الأصدقاء والأحباب ليس مجرد رفاهية، بل ركيزة مهمة لحياة صحية وسعيدة. العلاقات الاجتماعية الوثيقة تساهم في تعزيز الصحة النفسية وترفع مستوى الرضا عن الحياة، بل وحتى زيادة متوسط العمر بفضل تحسين السلوكيات الصحية. فلا تقصر في التواصل مع أحبابك الحين. أول من خطر في بالك من الأحباب صبح عليه بالخير، وتريدنا نكون مراسيل محبة حاضرين، تريد تصبح على من اليوم؟ نحن نكون مراسيل الحب لمن تحب.

يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع. صباح الخير لعامر، اهلا وسهلا ومرحبا ببو جبر، وصباح الخير يا عبد العزيز، حي وسهلا ومرحب بناصر، وصباح الخيرات لابراهيم، اهلا يا ام محمد، يا حي وسهلا بالجميع. يلا صباحاتكم همه ونشاط وحيويه. نصبح بالخير على ابو متعب اليافعي، وفعلا الاصحاب نعمه عظيمه، حيا وسهلا ومرحب بك يا ابو متعب. اليوم يصادف 20 مايو اليوم العالمي لتنميه الموارد البشريه، للموارد البشريه، لذلك تحيه صباحيه لكل مدير ومديره اختار اليوم ان يصبح على موظفينه. ترى اليوم يصادف اليوم العالمي للموارد البشريه، احتفال عالمي لدعم المؤسسات وتكميل وتمكين الكفاءات، فشكرا لكل مدير ومدير اختار اليوم ان يصبح بالخير بطريقه مميزه لكل الموظفين اللي معه. مرحبا مرحبا بالجميع. ايش انواع الاحجار الكريمه؟ ما هي انواع الاحجار الكريمه؟ يلا يلا نشوف النشيطين اللي بيرددوا وبيعددوا اكبر عدد ممكن من انواع الاحجار الكريمه غير الالماس. ايش انواع الاحجار الكريمه الاخرى؟ حيا وسهلا بالجميع، وصباحاتكم كل البهجه والسعاده والنور والاشراق، كل شيء سيكون على خير ما يرام. وتنتظرك ان شاء الله اليوم لحظات استثنائيه وجميله، بس انت تفاءل خير. المتفائلون يستطيعون مواجهه التحديات بكل إصرار. وعلى فكرة اليوم أنت غير عن كل الأيام، اليوم أنت تنطبق عليك كلمة واحدة، تنطبق عليك كلمة جميل، أما أنت فتنطبق عليك كلمة اليوم، أنت اليوم مذهلة،

0: صباح الشباب.
1: يا صباح الأنوار والخيرات. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 42 والصغرى 28، العظمى في صلالة 32 والصغرى 27 درجة مئوية. ما هي أنواع الأحجار الكريمة غير الألماس؟ يلا، إيش أنواع الأحجار الكريمة اللي تعرفها غير الألماس؟ شاركنا الجواب سريعا إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، صباحاتكم الخير والنور والعافية والمحبة. وبعض الناس أثمن وأغلى وأغلى من كل أنواع الأحجار الكريمة، من الألماس، من الياقوت، من اللؤلؤ، من الزمرد. صباح الخير علي، يا الله لباسة، هو مزين العقد. صباح الخير لبثينة الفوري ولناصر، وصباح السعادة والبهجة لكم جميعا أينما كنتم.

ايش معنى الغنادير؟ تعرف ايش معنى الغنادير؟ ايش معنى الغنادير؟ تعرف معنى الغنادير؟ الجميلة فائقة الجمال تسمى الغنادير. صباح الخير من لبنى الطرابلسي، وصباح الخيرات من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب4404. أهلا بكم جميعا، وصباحاتكم المحبة والخير والسعادة والنور والإشراق. يلا يلا أريدكم كلكم تكونوا الآن على قدر عال من النشاط، عشان أريد أسألكم عن شخصية. هذه الشخصية تعد من أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، وهي شخصية غير عمانية، شخصية مرتبطة في تاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان منذ سبعينيات القرن الماضي وما قبله. فإيش اسم الشخصية غير العمانية المرتبطة بالخدمات الصحية في سلطنة عمان؟ هذه الشخصية اللي تركت أثر مهم في ذاكرة العمانيين، يعني بمجرد ما يذكر الطب والصحة مهم جدا، بل تتربع على عرش هذه الشخصيات شخصية هذا الدكتور. من اسم هذا الدكتور؟ يلا نشوف النشيطين إلى 9:04:56 أو آت مورنينج يوث. أحلى الصباحات وأجملها لسالم البوسعيدي. صباح الخير والنور لسالم. أهلا أهلا بأبو أحمد، صباح الخير والنور يا أبو ليث. حيا وسهلا بعمر المزروعي. عمر المزروعي صبح بالخير على صلاح المطاوعة أبو سلمة، ويتمنى له صباحات جميلة. وصباح الخير لإيمان، أهلا أهلا بإيمان. علي الحارثي صباح الخير، شخصية غير عمانية مرتبطة في ذاكرة العمانيين بالخدمات الصحية، يعني بمجرد ما نذكر طب وصحة ومستشفيات لابد أن تذكر شخصية ويذكر اسم هذا الطبيب. عن أي طبيب نتحدث؟ إذا يلا تعرف الجواب شاركنا جوابك سريعا إلى 9:04:56 أو آت مورنينج يوث. زايد صباح الخير. وخالد الوحشي، يا حي وسهلا يا أبو سيف. يا أخي أبو سيف يقول ليش تتكلموا عن الزمرد والألماس والياقوت؟ أنتوا وإن جاز لنا التعبير نقولكم أنتوا أثمن من كل المعادن الكريمة والنادرة بعد. يا أبو سيف الكلمات كثير كثير علينا. حي وسهلا يا أبو سيف. بعض الناس يفرق عن كل الناس إلى درجة أنك تقتبس أول شطر من أغنية راشد الماجد الحين وتهديه له بشكل مباشر، لأنه يفرق يعني بعض الناس بعضهم عن كل الناس.

اهلا وسهلا ومرحبا بام سندس، ام عدي، دكتور عبد الله الهنائي، فاطمه البلوشي، صباح الخير لعلي الحارثي، اهلا وسهلا ومرحبا بلبنى، تصبح بالخير على صديقاتها العمانيات في الدوام، سفانة العلوي، شهلة الوهيبي، سبا الهدابي، أحلام المقبالي، وشيخة ورايا وغادة، الله يبارك فيهم جميعا. أسألكم عن طبيب غير عماني مرتبط في ذاكرة العمانيين بالمستشفيات والخدمات الطبية، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في عمان. من اسم هذا الدكتور؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والنور لأم سلطان. ومرحبا مرحبا بخالد، نتحدث ونسألكم عن طبيب غير عماني، هذا الطبيب مرتبط في ذاكرة العمانيين بالطب والمستشفيات والصحة، ويعد أبرز الأسماء المرتبطة بتاريخ الطب العماني. وعندما يذكر هذا الطبيب يذكر مستشفى الرحمة. عن أي طبيب نتحدث؟ شاركونا يلا بسرعة. صباح الخير والأنوار لريان، أهلا بناصر، وصباح الخير للمنجي. المنجي طبيب مرتبط في ذاكرة العمانيين بمستشفى الرحمة تحديدا. وليد الشرجي، صباح الخير، أكيد راشد تقصد صح. وجمال الرواحي، صباح الأنوار. وفاي، صباح الخير، أهلا بأم شهد، أسألكم عن اسم هذا الطبيب. يلا شاركنا جوابك سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بيوسف السعدي، وصباح الخير لسيف، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور. إيش اسم الطبيب اللي يعاد سلامات سلامات ما تشوف شر والله سلامات عسما من شر إن شاء الله، إن شاء الله كل شيء على خير ما يرام. شخصية من مسقط نبعث السلام. نحن هو ما بعيد، ما يفرق عنا بعيد، لكن نحن نصبح عليك بالخير إن شاء الله، فترة بسيطة وتعدي. أهلا أهلا يا ريان، صباح الخيرات لسعيد، طبيب مرتبط في ذاكرة العمانيين بالصحة والخدمات الصحية في سلطنة عمان. وأيضا لما يذكر هذا الطبيب يذكر مستشفى الرحمة. عن أي طبيب نتحدث؟ صباح الخير لراشد الحراصي، وصباح الأربعاء الجميل من أم بيان، أهلا أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاث سبعات. يلا نعطيكم فرصة للإجابة سريعا سريعا. طبيب، إيش اسم هذا الطبيب؟ أهلا أهلا بالعويسي، وصباح الخير لريحان، عشان نعرف نقدر أعماركم. فما اسمه هذا الطبيب الذي أيضا غير مستشفى الرحمة مرتبط برحلاته العلاجية إلى عدد من الولايات والمناطق العمانية، وعلاقته بالمجتمع العماني، والدور اللي أسهم فيه في تأسيس مرحلة جديدة من الرعاية الصحية في عمان؟ عن أي طبيب نتحدث؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم كل المحبة والخير والعافية.

صباح الخير والنور، صباح الأنوار من أم الأسد. راشد، بالمناسبة أبوي كان مساعد طبيب مع هذا الدكتور فترة من الزمن، ما شاء الله. حيو سهلة يا أم الأسد، اسم ولدك الأسد بالمناسبة بعد. صباح الخير لعبد الله الراشدي. أسألكم عن طبيب، هذا الطبيب طبيب غير عماني، يعد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في عمان. بمجرد ما نذكر هذا الطبيب نذكر مستشفى الرحمة، نذكر مبادراته في علاج الكثير من الأمراض، ونذكر أيضا ويذكر يعني الأولون يذكرون رحلاته إلى عدد من الولايات والمحافظات العمانية وعلاقته بالمجتمع العماني. عن أي طبيب نتحدث تحديدا؟ صباح الخير من أبو مريم سليمي، وصباح الخير للجابري، أهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بوحدات، وصباح الخير لخليل السيابي، أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد بن قيس. محمد يقول أبوه غششة محمد، وصباح الخير من محمد السنيدي، يصبح بالخير على خالد السنيدي وحبيب الجعفري وخميس الغيلاني. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، ونسألكم عن اسم الطبيب المرتبط في ذاكرة العمانيين بتاريخ الخدمة.

موجودة معكم في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ركز معي، منصة إكس وإنستغرام وتيك توك وفيسبوك. أيضا نحن موجودين في منصة تواصل اجتماعي مهمة. إيش هي هذه المنصة؟ يلا نشوف أول واحد يشاركنا الجواب بكل تركيز. أهلا بأبو نايف الجحافي. أول شيء، غير المنصات اللي ذكرناها، غير إكس وتويتر وإنستغرام وفيسبوك، نحن موجودين في منصة من منصات التواصل الاجتماعي اللي تعد الأكثر استخداما، الأكثر تواصلا. قناة يعني موجودين فوين تحديدا. يلا نشوف تفاعلكم جميعا، وغير اليوتيوب طبعا، غير إكس وغير اليوتيوب وغير إنستغرام وغير فيسبوك وغير تيك توك، نحن موجودين في منصة أخرى أيضا. إيش هي هذه المنصة؟ أهلا بالمنجي، وصباح الخير يا أبو سعود. أهلا بيوسف الفارسي. إيش سر نشاطك اليوم يوسف؟ نحن كل يوم نشيطين، خلاص جاوزنا موضوع النشاط والتفاؤل. أهلا بأم أحمد. أم أحمد صح، ومبارك صحين، ويوسف ثلاث صحات، وعمر رزيقي أربع مرات صح. الحضرمي هي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، غير يوتيوب وإكس وإنستغرام وتويتر، أو أقصد فيسبوك، منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي. ويا صباح الورد وكل الخير.

اهلا ومرحبا بأم بيان ومحسن التوبي وخلود المحاربي، وصباح الخيرات لكم جميعا. نحن كإذاعة الشباب غير يوتيوب وفيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك موجودون معكم أقرب عبر قناة إذاعة الشباب في الواتساب. تابعونا عبر منصة واتساب وقناة إذاعة الشباب، سيصل إليكم كل جديد، وتتابعون كل ما يتم بثه عبر أثير إذاعة الشباب، وهناك إنتاج خاص ستتابعونه وتشاهدونه عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. واللي ابتدى صباحه الحين يلا بكل نشاط وهمة وحيوية، نحن نسألكم عن أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في عمان، مرتبط بمستشفى الرحمة ومرتبط برحلاته العلاجية إلى مختلف الولايات والمحافظات. عن أي دكتور نتكلم؟ صباح الخير لعبير الجابري، لأم الأزهر. أم الأزهر منصتنا عبر الواتساب موجودة، بس كتبي قناة إذاعة الشباب وهذه القناة متاحة عبر الواتساب. صباح الخير والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4235، وأهلا بي

أم مدثر. أما الشخصية المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في عمان فهو الدكتور ويلز توماس. واليوم إن شاء الله وزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، حيث نحتفي اليوم في وزارة الإعلام بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. هذا الفيلم يوثق سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبط بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الإرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. الفيلم يرصد بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس ومحطات الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. بتكون لنا إن شاء الله عبر صباح الشباب مساحة واسعة اليوم للحديث عن هذا الفيلم الوثائقي الدختر توماس، كما سيتاح بعد ذلك الفيلم للمشاهدة عبر قنوات تلفزيون سلطنة عمان، القناة العامة وقناة عمان الثقافية. لا تفوتوا مشاهدة الفيلم، وأدعوكم لأن تكونوا رفقة أبنائكم وعوائلكم لمشاهدة هذا الفيلم الذي يرصد تاريخ واحدة من أهم محطات التاريخ الصحي في سلطنة عمان.

يا صباح الأنوار والخيرات. أهلا أهلا بأبو وسن، وصباح الخير لمنى العلوي، أهلا بعمر اللواتي، وصباح الخير لفاطمة. متى يعرض الفيلم في السينما؟ صباح الخير يا فاطمة، إن شاء الله نتواصل مع الإخوة والزملاء ونوافيكم بكل التفاصيل. عبير صباح الخير، صباح الخيرات لإيمان. متى سيتم عرضه عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان؟ إن شاء الله ونخبركم كل التفاصيل في قادم الوقت، التفاصيل المتصلة بالفيلم الوثائقي الدختر توماس. أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات. نذكركم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط والحركة. وفقا لأبحاث صحية جديدة، 10 ساعات رياضة أسبوعيا تقي من أمراض القلب. وتذكير بأهمية الالتزام بنمط غذائي صحي. أهلا بكم جميعا. أريد أسألكم عن شيء وأشوف اللي مركزين ومتفاعلين معنا بشكل سريع. قرية الصويحرة، بلدة الصويحرة، في أي ولاية من ولاياتنا؟ بعدين بخبرك لماذا سميت الصويحرة بهذا الاسم، ضروري تعرفها. يلا يلا بكلمة واحدة شاركونا الجواب من أول المجاوبين الإجابة الصحيحة. الصويحرة، الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير والنور للعلوية، وحية وسهلة ومرحب بسيف. صباح الخير لخالد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير راشد، ضروري تخبرنا متى يعرض الفيلم عشان أخبر الوالد. الله يحفظها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، سنخبركم بكل التفاصيل المتصلة بالفيلم الوثائقي الدختر توماس. نسألكم الحين عن قرية الصويحرة، الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا جوابكم السريع من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. قرية الصويحرة، الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لأول المجاوبين إجابة خاطئة. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5887، الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بأم المعتز وأم ديمة، وصباح الخير للمعمري، أهلا وسهلا ومرحبا بالحبسي. الحبسي إجابة طبعا خاطئة. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير لخالد، حيا وسهلا ومرحب بمحمد، ونصبح بالخير عليكم جميعا أينما كنتم. راجين لكم صباحا مليئا بالنجاح والإنجاز. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح أريد أذكرك بفائدة من فوائد تناول الليمون. الليمون من أكثر الحمضيات فائدة، كما يفيد بذلك أحد الأطباء. يستخدم على نطاق واسع في النظام الغذائي لغناه بفيتامين سي ومواد بيولوجية فعالة. يدرج الليمون غالبا كغذاء يدعم منظومة المناعة الصحية. واللي ابتدأ الحين الصباح الجميل مع رفقة صباح الشباب، نسألكم عن قرية الصويحرة، الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ بعدين بنضيف لك معلومة حول تسميتها، فشاركنا جوابك يلا بكل نشاط عن الصويحرة فيما نشارككم الآن. أولى المحطات الصباحية في صباح المدارس، نقربكم من الأحلام والآمال والطموحات والتطلعات.

الشباب.

0: معكم الآن إلى مدرسة شليم للتعليم الأساسي بولاية شليم وجزر الحلانيات، الطالبة هتان بنت سعيد المهري، هتان في الصف الخامس. سلام عليكم يا هتان.
1: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا يا مرحبا بهتان، كيف حالك هتان؟
1: الحمد لله بخير.
0: وكيف النشاط اليوم؟
1: الحمد لله.
0: يا حي وسهلا بالنشيطة هتان. يلا ايش حضرتي تشاركي معنا اليوم؟
1: حضرت بقول مقدمة. بقول مقدمة.
0: يلا قولي المقدمة بكل نشاط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا الطالبة حتان بنت سعيد أحمد المهري، الصف الخامس من مدرسة شليم للتعليم الأساسي. هواياتي المفضلة العزف والقراءة. في وقت فراغي أذهب لمكتبة مصادر التعلم وأقرأ الكتب، منها قصص الأنبياء والكتاب صديقي وقصة جرة لال.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ممتازة يا هتان. وماذا عن هواياتك يا هتان؟
1: العزف والقراءة.
0: جميل جميل، طيب خبرين عن مصادر التعلم اللي معكم في المدرسة، عن الكتب اللي تقرأيها بعد.
1: الكتب عن قصص الأنبياء والكتاب صديقي وقصة جرة لال.
0: جميل جميل، وماذا نستفيد من القراءة يا هتان؟
1: أحب القراءة لأنها توسع خيالي وتعلمني كلمات جديدة، ومع الوقت صارت تساعدني أن أركز في دراستي وأفهم الأشياء بسرعة.
0: بارك الله فيك يا هتان. أنت تعرفي إيش معنى اسمك هتان؟
1: أيوة.
0: إيش معنى هتان؟
1: يعني المطر الخفيف.
0: جميل يا هتان، بارك الله فيك. إنزين يلا خبرينا عن قصة من القصص اللي تحبيها.
1: قصة لال والجرة.
0: يلا قولي هالقصة.
1: تدور القصة حول رجل يدعى لال، كان يعيش في قرية بسيطة ويعتمد في حياته على نقل الماء من النهر إلى بيته يوميا. كان يستخدم عفن يحمل عليها جرتين، واحدة سليمة تحتفظ بالماء كاملا والأخرى مشقوقة لتسرب منها الماء أثناء الطريق. كان لال يذهب كل يوم إلى النهر ويملأ الجرتين ثم يعود عبر طريق طويل، ومع مرور الوقت لاحظ أن الجرة المشقوقة لا توصل إلا نصف كمية الماء، فشعر أنها عديمة الفائدة مقارنة بالجرة السليمة التي تؤدي عملها بشكل كامل. بدأ لال يفكر في استبدالها لأنه رأى أن فيها نقصا واضحا، لكن بعد فترة انتبه لشيء مختلف على جانب الطريق الذي يسلكه يوميا. بدأت الأزهار تنمو وتزهر بشكل جميل. أدرك أن الماء المتسرب من الجرة المشقوقة هو الذي كان يسقي تلك الأزهار طوال الطريق. عندها فهم لال أن الجرة المشقوقة رغم عيبها كانت سببا في نشر الجمال والحياة في المكان، وأنها ليست عديمة الفائدة كما كان يظن.
0: ممتازة يا هتان، وماذا تعلمت إذن من القصة؟
1: ليس كل نقص عيبا سيئا، فقد يكون وراءه فائدة كبيرة لا نراها في البداية، وأن لكل شيء دور وقيمة بطريقته الخاصة.
0: بارك الله فيك يا هتان. انزين هتان، ايش بتقدمي لنا الحين، قصيدة ولا ايش عندك نصائح؟
1: عندي نصائح طبيب.
0: نصائح طبية يعني؟
1: أيوة.
0: يلا عن ايش النصائح، قولي لنا اياها نسمعها.
1: إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب لتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتي هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، أبقى الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء فكن عند اختيارهما عليما، وزر مع كل عارضة طبيب لديه ستأخذ النصح الحكيم. أغين باكرا تهنأ قريرا، فكم قد طبب النوم الجسوما، رزقت أخي عافية وخير وعشت بصحة عيشا نعيما.
0: ممتازة جدا جدا جدا جدا جدا يا هتان. إيش النصايح اللي قالت هذه الأبيات الشعرية؟
1: العقل السليم في الجسم السليم، لذا أحرص على صحة جسمك ومارس الرياضة بشكل منتظم.
0: بارك الله فيك يا هتان. وبعد بتقولي لنا قصيدة الحين؟
1: أيوة، قصيدة عن الأم.
0: يلا.
1: أمي وفي كفيك دفء طفولتي وحكاية الأمان في وجداني، كم مرة ضمت جراحي صامتا ومسحت دمعي دون أي بيان. أمي دعائك سر كل تفوقي وبه ارتقيت العزة الشاني، يا نبع حب لا يغيب عطاءه تبغين أغلى نعمة الرحمن. لو تقدر الكلمات في حقها لعجزت في حبك فوق تبياني.
0: بارك الله فيك يا هتان. انزين هتان، وخبرينا عن مشاركاتك بعد في المدرسة وهواياتك الأخرى أيضا.
1: أستاذ راشد، عادي أقول نصيحة عن الأم؟
0: عادي طبعا.
1: الأم ليست مجرد كلمة بل حياة كاملة من العطاء والتضحية، احترموها قبل أن تندموا وقدروها في كل لحظة، فدعوة صادقة منها قد تغير أقداركم ورضاها باب لكل خير.
0: بارك الله فيك يا هتان، ورزقك الله بر والدتك ولكل المستمعين والمستمعات.

0: بارك الله فيك يا هتان. نزين هتان، وبعد ايش حضرتي عشان تخبرينا الحين؟ ايش بتقولي لنا، تجربة ولا
1: التجربة؟
0: يلا نزين خبرينا عن التجربة.
1: شاركت في برنامج ألفا للعلوم في مدرستي لمدة يومين. هناك عملنا العديد من التجارب العلمية، منها دائرة الكهرباء وعمل السلايم.
0: بارك الله فيكم يا هتان. انت في المستقبل لما تكوني كبيرة ايش تريد تكوني؟ ايش طموحك؟
1: ان شاء الله دكتورة.
0: بالتوفيق يا دكتورة هتان. شكرا لك يا دكتورة.
1: استاذ راشد.
0: نعم يا دكتورة.
1: ابغى اقدم عن الهوايات العزف، ابغى اعزف.
0: تريد انت تعزفي بعد؟ باي آلة؟
1: آلة الاورك.
0: يلا نسمع، ايش بتعزفي لنا؟ اي مقطوعة؟
1: وتجلت لي عمان.
0: يلا احلى اختيار، تفضلي يا هتان. بنسمع الحين عزف المبدعة هتان بآلة الأورج لأغنية وتجلت لي عمان. يلا تفضلي يا هتان. جاهزة هتان؟ هتان جاهزة؟
1: أيوة.
0: يلا يلا هتان. هتان جاهزة ولا؟ هتان هتان يا هتان. يمكن أنت عزفتي؟
1: نعم.
0: ما وصل الصوت، ما سمعنا الصوت. إن شاء الله تصوري مقطع فيديو ترسلي لنا يا هتان، ونحطها على صفحتنا على منصة إكس، وفي بعد قناتنا على إذاعة الشباب في الواتساب. زين؟
1: نعم.
0: طيب يا هتان، شكرا جزيلا لك يا دكتورة على مشاركتك الحلوة.
1: أستاذ راشد.
0: نعم دكتورة.
1: عاد يقول الخاتمة.
0: قولي الخاتمة.
1: أشكر معدل البرنامج أستاذ سيف، وأشكر مذيع البرنامج أستاذ راشد، وأشكر أهلي أبي وأمي ومعلماتي ومديرتنا أستاذ مها أستاذ راشد.
0: نعم يا دكتورة هتان، شكرا جزيلا لك.
1: أبقى أقدم شيء.
0: إيش هو الشيء؟
1: إحنا طالبات وطلاب مدرسة شليم للتعليم الأساسي، أتقدم بالتهنئة الخاصة إلى والدنا السلطان هيثم والسيدة الجليلة والشعب العماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة.
0: اللهم آمين. بارك الله فيك يا هتان، شكرا جزيلا هتان. مع السلامة دكتورة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا الدكتورة هتان بنت سعيد المهري في الصف الخامس من مدرسة شليم للتعليم الأساسي بولاية شليم وجزر الحلانيات.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشي راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شي مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.
6: أنا ما قدرت في الباب.
7: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
8: حبيبي،
7: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
8: أنا معك.
7: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
8: أنا موجودة.
7: لأن الحضور يتطلب شعور.
9: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

أهلا أهلا بالجميع. يا صباح الأنوار والخيرات، 37 دقيقة هذا الصباح، ونسألكم اليوم عن قرية الصويحرة. الصويحرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط، من كلمة واحدة الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير لخالد، أهلا يا أبو الخليل، أهلا يا أبو وسام. صباح النور لأبو باسم، أم يوسف، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 7343. أهلا بعداري، وصباح الخير يا سعيد. سعيد إجابتك خاطئة. يوسف القاسمي، صباح الأنوار، قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ أنت تعرف الجواب، والجواب الصحيح من كلمة واحدة، يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح، تعال أقول لك إيش الدراسة الجديدة التي أثبتها الباحثون حول تأثير استهلاك القهوة يوميا على ضغط الدم، حيث يشير الباحثون إلى أن تناول القهوة لا يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن على المدى الطويل، على الرغم من قدرة الكافيين على رفع ضغط الدم مؤقتا. أهلا بإسماعيل اللمكي، مزون الجهوري، والباقين اللي ابتدى صباحكم الحين. يلا قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0487، وصباح الخير لأم بيان. أهلا بسعيد المبسلي، وصباح الخير لأم ضي. أهلا بخالد، قرية الصويحرة معروفة، كلكم تعرفوها. أفا يا إسماعيل، صويحرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب. يلا منى البلوشي، صباح الخير. ومنتصر، صباح الأنوار يا منتصر، إجابة خاطئة. قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ ومما جاء في سبب تسميتها بالصويحرة، قرأت معلومة لطيفة جميلة. أول شيء اسمع اسمع الأغنية، إيش رأيك إيش رأيك في هذا الاختيار؟ قرية الصويحرة قرية جميلة، يروى أنه نزل بها عمرو بن العاص مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان. وعلى فكرة التصغير سويحرة بالسين من الحسن والجمال، وحرفت فصارت صويحرة. فصويحرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح. أهلا بالريم، وصباح الخير للبلوشي، حيا وسهلا بمحمد. صباح الخير لجاسم، صباح الخير يا جاسم. ونسألكم عائشة البارحي، صباح الخير يا عائشة، عائشة صح. والباقين يلا شاركونا الجواب، صويحرة في أي ولاية من الولايات؟ أنت تعرف الجواب، والجواب مكون من كلمة واحدة. أهلا يا أبو محمد، وجمعة صباح الخير، وسعيد صباح الأنوار، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3383. صويحرة في أي ولاية من الولايات؟ وبالمناسبة هذه القرية زارها عمرو بن العاص مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان عبد وجيفر ابني الجلندة، سلمهما رسالة الدعوة إلى الإسلام كما تروي بعض الروايات التاريخية. فهذه القرية، قرية الصويحرة، في أي ولاية من الولايات؟

صباح الخير لي ناصر، وصباح المحبة والخير والعافية لخالد. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. أحلى الصباحات لأبو أحمد، وصباح الأنوار لأم علي، وصباح الخير لكم جميعا. قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ أريد أسألكم سؤال سريع سريع عشان بعد السؤال مباشرة، بعد السؤال مباشرة نروح معكم إلى أحلى الكلمات اللي اخترناها لكم هذا الصباح. الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب، موجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي في يوتيوب وفيسبوك إكس إنستغرام وتيك توك. في منصة أخرى أيضا من منصات التواصل الاجتماعي نحن موجودين معكم وموجودون على مدار الساعة، ونحن موجودون في هذه المنصة من منصات التواصل الاجتماعي. ففي عن أي منصة نحن موجودين غير في اليوتيوب وغير في الفيسبوك وغير في إكس وغير في إنستغرام وتيك توك؟ نحن موجودين معكم في واحدة من منصات التواصل الاجتماعي، وكل كل كل كل ما نقوم بإنتاجه وذكره والحديث عنه وبثه عبر إذاعة الشباب موجود في هذه المنصة. أي منصة من المنصات؟ يلا صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3383 سناب شات، إن شاء الله قريبا قريبا سنكون موجودين معكم. لكن في منصة أخرى بعد صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب3398، يا أخي أنا أحب أتابع برنامجكم، نحن اللي نحب أنك تتابع برنامجنا. صباح الخير لأم آمنة وميرا، ومرحبا بعلي. يلا وين النشيطين اللي في صالح؟ لا سناب شات قريبا إن شاء الله. خالد؟ لا خالد، أم فيصل منصة من منصات التواصل الاجتماعي. في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي نحن موجودين غير في يوتيوب فيسبوك إكس إنستغرام تيك توك؟ الريم جاوبت إجابة صحيحة وتستاهل إهداء خاص من إذاعة شباب. نعم نحن موجودين في الواتساب عبر قناة إذاعة الشباب. انضم إلينا الآن، انضم الآن الآن إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، لن يفوتك شيء، ستتابع كل جديد وستعيش معنا لحظات ملؤها المحبة كل المودة. بتعيش واحدة من اللحظات الجميلة التي نختارها لكم كهذه الكلمات في حديثنا الصباحي. فانضم الآن إلى قناتنا عبر الواتساب، قناة إذاعة الشباب.

ويحدثنا الصباح. اليوم لن أقول لها أي شيء عن الطقس أو عن جمال الوشاح الذي ترتديه ولا عن جمال المكان الذي نحن فيه. اليوم لن أقول لها أي شعر، فقط سأقول أحبك جدا وأترك أعينها السود تقضي بأمري. كلمتها فأدارت وجهها خجلا، فبان غمازها في الخد واعتدل. يا وردة الخلد من أنهاره رويت، ماء الجمال فطاب الحسن واشتمل. فقلت ما اسمك؟ قالت نادني قمرا. فقلت والله بل بدر قد اكتمل. محبوبي الشمس لو أبصرت طلعته لقلت للشمس عن أجوائنا غيبي، كسكر وصله إن مر ثانية ما ظل بعد لنفسي أي مطلوبي. والله والله ما عمرت قافية إلا وكنت لها سقفا وسكانا. فطالعيني من الشباك وابتسمي واسقي العيون التي حفتك إدمانا. يا وشوشات الندى في أذن كادية أصبحت بعد الغياب المر ظمآنا. محظوظة عين تراك، محظوظة كل الوجوه تمرها، فتنال شيئا من سناك. ليت الذين رأوك كلهم أنا أو كل ما حولي يداك. قالت بلغت من العمر الثلاثين، الأربعين، الخمسين. فقلت ما ضر إن صارت ثمانين، فالورد ورد وإن طال الزمان به ترويه أرواحنا حبا ويروينا. ويومي لا ألقاك فيه وأجتلي به منك وجه الحسن ما هو من عمري. قالت أحبك. قلت لا تتكلمي، الحاسدون على الحياة كثير. قالت وكيف أبوح؟ قلت تعلمي لغة العيون فبوحهن خطير. يكفي الفؤاد من الغرام قليله، إن القليل من الحبيب وفير. أرأيت ذاك البدر حين تمامه؟ يا كامل الأوصاف منك يغار، سبحان من أعطاك أحسن صورة. تبسمت فزلت للعين من فمها، ياقوتة أودعت سطرين من درري. فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها، ولم تر قبلي ميتا يتكلم. أأشرق الصبح من جراء بسمتها، أما أن بسمتها فاقته إشراقا؟ يا ساحر اللفتات يا حلو اللمى، أحببت قتلي ما عسى أن أصنع. وأخذت قلبي يا مليح، فما الذي أغراك حتى قد كسرت الأضلع؟ يا بائع الأحلام زن لي في الهوى مقدار ما يحيي الفؤاد إذا هوى. الله ما خلق القصيدة والهوى إلا ليكتمل الجمال إذا استوى. سبحانه خلق الجمال جميعه، ودراك في عرش الجمال وما حوى. تبسمها يليق بوجنتيها، وشامتها تزيد الحسن حسنا. تقبل ثغرها وأنا غيور، حملت لغيرة العشاق راية سأفرضها بحكم العشق حتى أحصل من شمائلها الجباية.

0: الله الله الله الله
1: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالجميع يا صباح الانوار والخيرات والمحبه والبركه والورد. صباح الخير لسليم العلوي خلفان الخروصي. اهلا بمهر البلوشي. الف الف الف الف سلامه على مآثر، ما تشوفي شر يا مآثر، صحه وعافيه ان شاء الله فتره وتعدي. ام امنه وميره صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بخالد. ايش سالتوا اليوم؟ سالنا اليوم يا خالد عن صويحره. صويحره في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ومرحبا بسليم العلوي وصباح الخير للخروص. الخروص لا طبعا إجابة خاطئة، الصويحرة في أي ولاية من الولايات. أهلا بمنى، عندي فكرة، ليش ما تحطوا مقاطع من الحلقة مثل حديث الصباح عبر قناتكم عبر الواتساب؟ إن شاء الله يا منى فكرة. نذكركم بالانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، انضموا الآن إلينا لمعرفة كل جديد. وصباح الخير من مهن السعدي، نصبح بالخير على محمد كلايد بلوشي من ولاية صور، وصباح الأنوار يا مهن. وين الشباب اليوم؟ طارق وفارس والباقين. أهلا أهلا يا أبو خالد، صباح الخير أبو خالد. وليد السليماني صباح الخير، كل عام أنت بخير يا أبو خالد. اليوم يصادف اليوم العالمي للموارد البشرية، فكل عام وانتم بخير يا ابو خالد. ما في عزيمة ما في شيء وليد. اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير. صالح ذكرهم بشرب الماء، لا تنسوا تشربوا ماء. نسألكم اليوم جميعا عن قرية الصويحرة، يلا من كلمة واحدة الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قرية الصويحرة في أي ولاية من الولايات؟ إلى أن يأتي جوابكم الصحيح نروح معكم الآن إلى ولاية بهلة، وهناك مشاركة الطالبة مريم بنت هلال العبري في الصف الثاني.

0: من مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي بولاية بوهلة، معنا الآن الطالبة مريم بنت هلال العبري. مريم في الصف الثاني. السلام عليكم يا مريم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بمريم. مريم، ما اسمك ومن وين وكم عمرك؟
1: أنا طالبة مريم بنت هلال بن علي العبرية المقيدة في الصف الثاني من مدرسة حي السعد التعليم الأساسي من ولاية بهلة من محافظة الداخلية.
0: بارك الله فيك يا مريم. وإيش اسم مدرستك؟
1: اسم مدرستي مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
0: بارك الله فيك يا مريم. وإيش تتعلموا في مدرستكم؟
1: نتعلم في المدرسة مواد مختلفة مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية والإسلامية واللغة الإنجليزية والموسيقى والرسم وتقنية المعلومات.
0: ممتازة جدا يا مريم. وماذا ستقدمين لنا الآن من كلمات؟
1: كلمة عن عمان. عمان يا بلادي، يا حبنا الكبير وفرحة العباد، سلطانك القدير، لعهدك انتمينا وهديك اصطفينا، بفضلك ارتقينا منازل النسور.
0: عيدي عيدي عيدي عيدي عيدي الكلمات مرة ثانية.
1: عمان يا بلادي، وحبنا الكبير وفرحة العباد، سلطانك القدير، لعهدك انتمينا وهديك اصطفينا، بفضلك ارتقينا منازل النسور.
0: ممتازة جدا جدا يا مريم. هذه الكلمات اللي قلتيها تراها أغنية حلوة جميلة، سمعتيها؟
1: أنا أحب قراءة القصص وأعبر عنها بأسلوبي لأن القصص مفيدة.
0: تفضلي يا مريم، حدثينا عن القراءة وآخر كتاب قرأتي والكتب اللي تحبي تقرأيها.
1: أنا أستاذ راشد، أنا أحب قراءة القصص كثيرا وأعبر عنها بأسلوبي لأن القصص مفيدة فتجعلني أستمتع في أوقات الفراغ وتعطيني معلومات
0: ممتازة.
1: جديدة، وكل يوم أقرأ قصة واحدة.
0: ممتازة يا مريم، ما شاء الله متألقة مريم في عمر 8 سنوات وهي بهذه الجرأة والثقة. من المهم جدا أن نشتغل على توظيف القراءة بطريقة عميقة لأبنائنا الطلبة حتى يتمكنوا من الحديث بهذه الطلاقة وبهذا التميز. أحمد بن محمد ما شاء الله عليها مريم ليسمع ما يقول صف الثاني. فعلا ما شاء الله، بارك الله فيها وفي تألقها وتميزها. مريم معنا الحين. مريم، بتخبرنا بعد شوي عن قصة من القصص التي تحب قراءتها مريم بشكل دائم، وستخبرنا أيضا عن الفائدة التي تعلمتها من قراءة هذه القصة. تربية أبنائنا ينبغي أن ينطلق من إيمان عميق بأن تنشئة الأجيال على حب عمان وعلى حب العلم والمعرفة والقراءة ينشئ أجيالا تلي أجيال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا مريم، رجعتي لنا مرة ثانية وخبرينا تو عن قصة الثعلب والغراب.
1: أوي
0: يلا قولي لنا القصة. يلا قوليها مريم.
1: نعم.
0: قولي قصة الثعلب والغراب.
1: نعم يا أستاذ.
0: قولي لنا قصة الثعلب والغراب.
1: في أحد صباح الأيام كان هناك غراب على غصن شجرة يمسك بمنقاره قطعة جبن، فمر بقربه ثعلب ماكر جائع، فتفكر في خطة ماكرة، فقال للغراب: أنت جميل هذا اليوم وريشك أيضا جميل، ما صوتك مثل ريشك؟ ففتح الغراب منقاره ليغني فسقطت منه قطعة الجبن فالتقطها الثعلب وفر وهو يضحك. فاستفدنا يا أصدقائي من هذه القصة الجميلة ألا نصدق كل ما يقال لنا وألا نثق بالأشخاص الغرباء.
0: بارك الله فيك يا مريم. طيب ومن هم أصدقاؤك في الصف؟
1: أصدقائي في الصف صديقتي ديما وصديقتي ريمان وصديقتي راب وصديقتي أمل ورزمان وصديقتي رنا وجنى.
0: ما شاء الله. وعندما تكبرين ماذا تتمني أن تصبحي يا مريم؟
1: أريد أن أصبح طبيبة.
0: الدكتورة مريم. طيب يا دكتورة ولمن تقولين شكرا قبل
1: أقدم
0: ختام؟
1: أستاذ راشد.
0: نعم.
1: أريد أن أقدم تهنئة.
0: تهنئة لمن؟
1: لوطني عمان.
0: تفضلي يا مريم.
1: نحن طلاب وطالبات مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي نتقدم بالتهنئة إلى سلطان هيثم والسيدة الجليلة والشعب العماني بمناسبة العيد الأضحى المبارك.
0: بارك الله فيك يا مريم وكل عام وأنت بخير إن شاء الله.
1: أستاذ أريد أن أخبرك عن هواياتي.
0: إيش هواياتك؟
1: هواياتي هي الرسم مثل رسم الأشجار والزهور والطيور والفراشات وأفراد عائلتي وأصدقائي وكل شيء جميل. وأيضا من هواياتي أن أقرأ القصص مثل أخبرتك عنها، وأيضا

0: دي مشكلة لأمي وأبي ومعلمات الفاضلات أستاذة فاطمة الوردي وأستاذة ثريا الهنائي. وأقدم شكري لكم لأنكم أتحتم لي الفرصة في هذا اللقاء الجميل. شكرا لكم.
1: بارك الله فيك يا دكتورة مريم. كانت معنا الدكتورة،
0: مع السلامة.
1: مع السلامة إلى اللقاء. كانت معنا الدكتورة مريم بنت هلال العبري في الصف الثاني من مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي بولاية بهلة. نرجو لها الخير والتيسير والتوفيق.

0: تحتفي وزارة الإعلام اليوم بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام. يوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، وتفاصيل أكثر تتعرفون عليها حول هذا الفيلم الوثائقي من خلال التواصل مع الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم معنا. صباح الخير أستاذ إبراهيم، والحديث إن شاء الله في الدقائق القادمة حول الفيلم الوثائقي الدختر توماس الذي يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها، كذلك أيضا مواد إرشيفية. الفيلم تم تصويره في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذا الطبيب الذي لن تنساه سلطنة عمان، وفي سؤال يحاول أن يجيب عليه هذا الفيلم الوثائقي: لماذا لم تمحى ذكرى طبيب أمريكي من الذاكرة العمانية بعد أكثر من نصف قرن؟ والإنسانية الحقيقية تقاس بمدى العطاء والتفاني في إنقاذ الأرواح والقدرة على التجسير بين الثقافات دون قيد أو شرط. في تاريخ الرعاية الصحية المدنية الحديثة في سلطنة عمان يبرز اسم الدكتور ويليام ويلز كأحد أنقى النماذج التي تجسد الفكر الإنساني الرفيع في العطاء والتفاني في إنقاذ الأرواح. رغم أن الاسم الأصلي للعائلة تومز إلا أن العمانيين تداولوه شعبيا بصيغة توماس أو الدختر توماس، وهي التسمية التي التصقت به في الذاكرة العمانية حتى اليوم. تفاصيل أكثر إن شاء الله في قادم الوقت حول هذا الفيلم الوثائقي الذي تحتفي وزارة الإعلام اليوم بإطلاقه في أو على مسرح وزارة الإعلام، ويرصد هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: مرحبا راشد، مساء صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ إبراهيم، وترقب كبير لإطلاق هذا الفيلم الوثائق إن شاء الله. ففي البدء، ما الرسالة التي تسعى وزارة الإعلام لإيصالها من خلال هذا العمل والفيلم الوثائقي؟
1: نعم راشد، الرسالة التي يحملها هذا الفيلم أعتقد أنها لا تقتصر فقط على يعني توثيق سيرة شخصية طبية بارزة، بل تتجاوز ذلك إلى إبراز جانب مهم من تاريخ سلطنة عمان الحديث، وهو أن بناء الأمم لا يقوم فقط على المشاريع والبنى الأساسية، إنما يقوم كذلك على الإنسان وعلى القيم الإنسانية النبيلة التي صنعت التحولات الكبرى في المجتمع. هذا العمل راشد يسلط الضوء على مرحلة تاريخية كانت سلطنة عمان خلالها تشهد تحديات كبيرة في المجال الصحي والاجتماعي كما يعرف الجميع. يقدم هذا الفيلم نموذجا لشخصية كرست حياتها لخدمة الإنسان قبل أي اعتبار آخر. الرسالة هنا هي أن العطاء الصادق يترك أثرا يتجاوز الزمن، وأن العمل الإنساني حين يقترن بالإخلاص يصبح جزءا من ذاكرة الشعوب. أيضا يحمل الفيلم رسالة وفاء وتقدير لكل الشخصيات التي أسهمت في مسيرة النهضة الصحية في عمان، سواء كانوا عمانيين أو ممن قدموا من الخارج وارتبطوا بعمان إنسانيا ومهنيا. وزارة الإعلام من خلال هذا النوع من الأعمال تؤكد دور الوثائقيات التاريخية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الجديدة بصورة معاصرة تجمع بين المعلومة والإحساس والصورة السينمائية الحديثة.
0: نعم، طيب أستاذ إبراهيم، يعني كيف أسهم الفيلم في توثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ سلطنة عمان الصحي والاجتماعي عبر شخصية هذا الطبيب، الطبيب توماس، واللي كانت محور هذا الفيلم؟
1: نعم راشد، الفيلم يعني بلا شك يمثل وثيقة بصرية مهمة. لماذا؟ لأنه يعيد قراءة مرحلة تاريخية كانت يعني تشكل بداية التحولات الصحية في سلطنة عمان. في تلك الفترة كانت الخدمات الصحية تواجه تحديات كبيرة، سواء على مستوى الإمكانيات أو انتشار بعض الأمراض المعدية، وكان الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية في بعض المناطق أمرا صعبا وبالغ الصعوبة. الفيلم يوثق هذه المرحلة ليس من خلال سرد المعلومات فقط، وهذا جانب مهم في هذا الفيلم، بل من خلال استعادة تفاصيل الحياة اليومية والظروف الاجتماعية والصحية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. أيضا يعرض الفيلم الجهود التي بذلت لتأسيس مرحلة جديدة من الرعاية الصحية الحديثة. من الجوانب المهمة أيضا أن الفيلم لا يتحدث عن المؤسسات الصحية فقط، بل يوثق التغير الاجتماعي المصاحب لهذه التحولات، وكيف بدأت مفاهيم جديدة يعني تتشكل حول الرعاية والعلاج والثقة بالمؤسسات الطبية. لهذا فإن الفيلم يعني باعتقادي أنه لا يقدم سيرة شخص فقط، إنما يقدم صورة لمرحلة كاملة من تاريخ المجتمع العماني.
0: نعم. طيب، يعني أشرتم أستاذ إبراهيم في الحديث عن الرسالة لهذا الفيلم الوثائقي، الرسالة الإنسانية، فما الجوانب الإنسانية التي ركز عليها الفيلم في حياة الطبيب توماس، وأيضا الحديث عن علاقته بالمجتمع العماني أيضا؟
1: نعم راشد، الفيلم يعني ركز بصورة كبيرة على الجانب الإنساني لشخصية الدكتور توماس، لأنه في الحقيقة هذا الجانب هو ما جعل قصته مؤثرة ومختلفة وباقية إلى اليوم. من أبرز الجوانب التي تناولها الفيلم اهتمامه بالمرضى الذين كانوا يعانون من العزلة الاجتماعية نتيجة أمراضهم، وخصوصا مرضى الجذام. لم يكن يعني ينظر إليهم باعتبارهم يعني حالات طبية فقط، إنما كان ينظر إليهم الطبيب توماس كأشخاص يحتاجون إلى الرعاية، إلى الاحتواء، إلى الكرامة الإنسانية. أبرز يعني أبرز الفيلم أيضا فكرة التضحية. توماس ترك حياة مستقرة في بلده، اختار أن يعيش في بيئة وظروف مختلفة من أجل ماذا؟ من أجل خدمة هؤلاء. بالإضافة أيضا راشد إلى أن الفيلم ركز على القيم الإنسانية التي جسدها هذا الطبيب، مثل الرحمة، التواضع، الإخلاص، الاقتراب من الناس وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة حقيقة.
0: نعم. أنت وعلاقة أستاذ إبراهيم بالمجتمع العماني، كيف الفيلم أو كيف من سيشاهد الفيلم سيلحظ هذا بشكل واضح؟
1: نعم، الفيلم يبرز يعني بشكل واضح العلاقة بين الطبيب توماس والمجتمع العماني. يعني لم تكن علاقة مهنية تقليدية، علاقة طبيب بمريض، يعني هذه العلاقة كانت علاقة أكبر من ذلك، علاقة إنسانية عميقة. يعني لم يكن يعني الطبيب توماس لم يكن ينظر إلى المرضى داخل المستشفى فقط، إنما كان يذهب إليهم حتى في بيوتهم في مناطقهم المختلفة، كان يتابع حالاتهم، يعيش تفاصيل حياتهم. هذا الاحتكاك اليومي بالمجتمع خلق علاقة مبنية على المحبة، على الاحترام، على الثقة، على جوانب مهمة جدا من يعني من القيم النبيلة الإنسانية. أيضا الفيلم يظهر كيف أصبح يعني هذا الطبيب جزءا من الذاكرة الاجتماعية لدى الكثير من الناس، وكيف ارتبط اسمه بقصص إنسانية وتجارب شخصية ما زال الناس يتذكرونها حتى اليوم.
0: نعم. طيب، وفكرة أن يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية، إيش القيمة اللي بيضيفها إلى أسلوب العمل؟
1: الجمع بين الوثائقي والدراما طبعا أنا أعتقد برأيي أنه أضاف قيمة كبيرة جدا للعمل. لماذا؟ لأنه بعض الأحداث التاريخية يعني يصعب أن تنقلها للمشاهد من خلال السرد التقليدي فقط. إعادة تمثيل بعض المشاهد ساعد في إحياء المرحلة الزمنية بصريا، بمعنى جعلت المشاهد يشعر بأنه يعيش تلك الأحداث ليس مجرد الاستماع إليها. هذا الأسلوب ساهم أيضا في خلق ارتباط عاطفي أكبر مع الشخصيات، مع الأحداث، أعطى العمل بعد سينمائي أكثر جاذبية، وبالتالي أصبح المشاهد يعني لا يكتفي بتلقي المعلومات بل يعيش التجربة نفسها بصورة أكثر تأثيرا.
0: نعم. طيب أستاذ إبراهيم، وفكرة أيضا اعتماد الفيلم على شهادات عدد من الشخصيات والباحثين سواء من داخل سلطنة عمان أو خارجها، كيف أضافت إضافة عميقة للفيلم؟
1: حقيقة راشد، اللقاءات والشهادات أضافت للفيلم مصداقية، أضافت للفيلم عمق علمي وتاريخي مهم جدا. وجود باحثين وأكاديميين وشخصيات عايشت تلك المرحلة أعطى العمل زوايا متعددة للرؤية. الفيلم يعني لم يعتمد على رواية واحدة فقط كما تعرف، كل شخصية قدمت جانبا مختلفا. هناك من تناول الجانب التاريخي، آخر تحدث عن الأثر الاجتماعي، آخرون تحدثوا عن تجارب شخصية مباشرة مع الدكتور توماس. هذا التنوع جعل يعني الصورة أكثر تكاملا وثراء.
0: نعم. وفكرة أيضا أن يعتمد الفيلم على لقاءات عدد من أفراد عائلة الطبيب، لماذا هذا يعني هذه الخطوة كانت، وكيف ساعد في إكمال الصورة الحقيقية لشخصية الطبيب؟
1: نعم، هذا جانب مهم جدا راشد في الفيلم، وأعتقد أن وجود أفراد العائلة أضافت بعدا إنسانيا وشخصيا أعتقد أنه لا يمكن الحصول عليه من الوثائق أو الدراسات. العائلة تحدثت عن تفاصيل الحياة اليومية للطبيب، عن شخصيته بعيدا عن الجانب المهني، عن اهتماماته، عن طريقة تفكيره، عن قيمه الإنسانية، عن حتى مأكله ومشربه في البيت. هذه التفاصيل تساعد المشاهد على رؤية الإنسان يعني خلف فكرة الطبيب، وتمنح الشخصية كما تعرف طبعا مزيدا من العمق، مزيدا من الواقعية، وبالتالي يستطيع المشاهد أن يتعايش مع الفكرة، مع يتعايش مع الفيلم بطريقة أكثر واقعية.
0: نعم. يعني دكتور توماس مرتبط أستاذ إبراهيم بحياة العمانيين في محطات كثيرة، وهنا في مسقط وبقية المحافظات والولايات الأخرى التي قام بزيارتها، لكن لماذا تم الاختيار أن يتم تصوير الفيلم في سلطنة عمان والولايات المتحدة؟
1: طبعا تصوير الفيلم كان في أكثر من موقع حقيقة، كان تصوير في سلطنة عمان، في الولايات المتحدة، في تركيا، وهذا يعني تصوير الفيلم في عدة أماكن كان لضرورة فنية وتوثيقية كما تعرف. سلطنة عمان أولا تمثل المكان الذي شهد الجانب الأكبر من رحلة الطبيب توماس وعمله وتأثيره الإنساني. الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الجانب الآخر من حياته، طفولته، دراسته، عائلته، البيئة التي تشكلت فيها شخصيته. وتركيا طبعا تم هناك تصوير المشاهد الدرامية التي تقرب المشاهد من الواقع الذي كان يعيشه هذا الطبيب، وكيف كان علاقته مع المجتمع العماني. الجمع بين هذه الأماكن أنا أعتقد أنه منح الفيلم قدرة على تقديم صورة شاملة ومتكاملة لمسيرة حياة الطبيب توماس.
0: نعم. طيب أستاذ إبراهيم، الآن بعد عرض الفيلم، ما الصورة التي سيخرج بها المشاهد عن هذا الفيلم الوثائقي؟
1: أنا أعتقد أن الصورة التي يمكن أن يخرج بها المشاهد هي أن الأعمال الإنسانية الحقيقية راشد يعني لا يمكن أن تقاس بالزمن أو المكان، إنما بالأثر التي تتركه في حياة الإنسان. أيضا المشاهد يدرك حجم التحولات التي شهدتها سلطنة عمان في المجال الصحي، ويمكن أن يقدر الجهود التي ساهمت في بناء هذا القطاع المهم. فكل هذه يعني كل هذه يمكن أن يخرج بها المشاهد بعد مشاهدة هذا الفيلم.
0: إن شاء الله مشاهدة ممتعة لنا جميعا. شكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم.
0: شكرا جزيلا لك. كان معنا الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، وكان حديثه مشكورا حول احتفاء وزارة الإعلام اليوم بإطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام. استطعنا من خلال هذا اللقاء أن تعيشوا تفاصيل المشهد والصورة، لكن الصورة لن تكتمل إلا بعد المشاهدة بشكل مباشر للفيلم عبر شاشات قنوات تلفزيون سلطنة عمان في قادم الوقت إن شاء الله. الفيلم كما ذكر الأستاذ إبراهيم يوثق سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، في جمع بين السرد التاريخي، المشاهد الدرامية، المعاد تمثيلها، وكذلك المواد الإرشيفية، التصوير في سلطنة عمان، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. مشاهدة ممتعة إن شاء الله في قادم الأيام. صباحاتكم خير ونور وعطاء.
2: ويلز توماس human being, man, husband, father.
3: I want to show the hospital, Dave, because okay. It's the hospital.
4: Then I went to Oman in 1939 with my parents.
3: Most everybody was part of the family. Our language of communication was Arabic.
5: And the hospital was referred to as Mustashfa Tomas.
6: Right here is the next generation sultan. He is the
3: Caboose.
6: Son of
3: Caboose. He would call everybody ukhti, ahui, abui, ummi.

0: أهلا بكم. يصادف اليوم 20 مايو الاحتفال بدور إدارات الموارد البشرية في تطوير وتحسين بيئات العمل وتعزيز الإنتاجية ودعم التطور المهني للموظفين داخل مختلف المؤسسات، حيث يصادف اليوم العالمي للموارد البشرية في تسليط للضوء على دور محترفي إدارة الموارد البشرية في دعم المؤسسات وتمكين الكفاءات. معنا الآن المحامية الدكتورة سعد بن سعيد الحضرمي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور والسرور. أهلا أخي راشد، أهلا بالسادة المستمعين جميعا، شكرا على هذا الاستضافة الجميلة.
0: حياكم الله. في البدء دكتور، يعني ما الفكرة التي من الممكن أن تفهم من أن يخصص يوم للموارد البشرية كل عام؟
1: نعم، الحقيقة جاء اختيار هذا اليوم، يوم 20 مايو من كل عام، ليكون يوما مخصصا للاحتفال بيوم الموارد البشرية أو يوما عالميا لتسليط الضوء على هذه المهنة وأهميتها على المستوى المحلي، على المستوى القطاع الخاص والقطاعات العامة، على مستوى تأثيرها الاجتماعي وانعكاسات هذا الأمر بلا شك على اقتصاديات الدول، بيئات العمل الناجحة وتأثيراتها مثل ما ذكرنا على الجانب الاجتماعي من رفاه الموظفين والعاملين.
0: جميل. طيب، يعني ما الدور الذي من الممكن أن تسهم فيه إدارات الموارد البشرية دكتور فعليا في دعم المؤسسات، في تطورها، في تحقيق جودتها، في تمكين الكفاءات؟
1: نعم، بلا شك أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت دور إدارات الموارد البشرية تحولا جذريا، من أن كانت وظيفة تقليدية إلى أن انتقلت لأن أصبحت وظيفة محورية وشريك استراتيجي حقيقة في صنع أي قرار داخل المؤسسات، لما له من تأثيرات مثل ما قلنا وانعكاسات هذا الأمر في جوانب عدة، منها استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، تطوير المهارات والقدرات المهنية داخل المؤسسة، تعزيز لثقافة الابتكار والإنتاجية، رفع المستوى والرضا الوظيفي بين الموظفين، والحقيقة كل ذلك يصب في خلق توازن حقيقي وجاذب بين المصالح المشتركة التي تعمل عليها أي مؤسسة نحو تحقيق أهدافها ورؤيتها، وكل ذلك تحت إطار التغيرات الرقمية التي يشهدها العالم.
0: نعم، يعني هذا اليوم إدراك عالمي باعتبار الموارد البشرية ركيزة أساسية في تطوير الأعمال. بالنسبة لكم في الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، ما أبرز الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات دكتور؟
1: نعم، بلا شك هناك أهداف عدة رسمت للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية أشرم منذ أن أشرف في عام 2014، لازالت مستمرة في كل ما يساهم لتعزيز مكانة هذه المهنة ودورها المحوري وتبادل الخبرات واستقطاب الكفاءات على المستوى العالمي، والأفكار والرؤى والخطط الجديدة وأحدث الابتكارات في هذا المجال. ومن ذلك طبعا بلا شك تأثيرات الذكاء الاصطناعي على دور التطورات التي تشهدها إدارة الموارد البشرية من تحليل أداء الموظفين والتنبؤ والاستقالات وتحسين تجربة الموظف والرفاه وغيرها، مما يسهم في زيادة الإنتاجية ويسهم في تقليل العمل التقليدي ونقله إلى منظور آخر. كذلك اليوم العالم يشهد، وهذا الذي يجب أن نواكبه يعني حقيقة وهي رسالة، العالم يشهد اليوم تحولا في الاتجاه نحو المهارات، نحو القدرات التي يتوجب أن تكون حاضرة لدى كل موظف، لدى كل شخص، أكثر مما كانت النظام التقليدي الذي يعتمد على الدراسات أو الشهادات بشكل عالي. فأصبحت المهارات اليوم تقوم مقام موازي مع الشهادات العلمية والدورات التخصصية بالشكل.
0: نعم، نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا لك على هذه الإضاءات الإدارية المهمة المحامي الدكتور أسعد الحضرمي. شكرا جزيلا لكم دكتور.
1: بارك الله فيكم، وشكرا
0: جزيلا لكم. كان معنا المحامية الدكتورة سعد بن سعيد الحضرمي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، حيث يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للموارد البشرية، وهو يوم مخصص للاحتفاء بدور إدارات الموارد البشرية في تطوير وتحسين بيئة العمل.

0: ذلك أيضا من بين المناسبات التي يحتفى بها عالميا اليوم 20 مايو الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، وسلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار القياس بناء الثقة في صناعة القرار. الاحتفال هذا العام يؤكد أن القياس الدقيق هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة الرشيدة ويرسخ العدالة في التجارة. معنا الآن الأستاذة شذا بنت سالم المعمري، وهي أخصائية مترولوجيا بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. صباح الخير أستاذة شذا، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور وشاكرين لكم وشاكرين اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذة شذا، وفي البدء يعني نريد نعرف بالمقصود بعلم المترولوجيا، وليش يعد عنصر أساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية؟
1: طيب بشكل بسيط جدا، المترولوجيا هي علم القياس وجميع الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بالقياس.
0: نعم.
1: لما نذكر المترولوجيا عادة نذكر معها أهم عنصر اللي هو الوحدات القياس الدولية، حيث يعنى العلم المترولوجيا بتطوير هذه الوحدات، وأيضا من جهة أخرى الأنشطة المرتبطة بالمترولوجيا مثل المعايرة والتحقق لأجهزة القياس من أجل ضمان دقة النتائج. علم المترولوجيا ينقسم إلى 3 أقسام.
0: نعم.
1: اللي هو المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، والقانونية. إذا بتكلم بشكل أكثر مفهوم، المترولوجيا نجدها في جميع مجالات حياتنا اليومية، من العلوم الدقيقة والمعقدة مثل علوم الفلك، علوم الفضاء، العلوم الذرية حيث نقيس الإشعاعات، علوم الملاحة حيث يقاس فيها الأبعاد والمواقع بالجي بي أس، إلى الأنشطة اليومية البسيطة مثل في حياتنا اليومية مثل تعبئة الوقود للسيارات والعمليات البيع والشراء باستخدام الموازين التجارية وموازين الصاغة.
0: نعم. طيب أستاذ شذا، الآن يعني الاحتفال هذا العام تحت شعار القياس بناء الثقة في صنع السياسات، الآن كيف ينعكس القياس أساسا على جودة القرارات والخدمات وحماية المستهلك؟ يعني أقصد إيش علاقة القياس الدقيق بالقرار والخدمة وحماية المستهلك؟
1: طيب أنا أولاً حابة أبتدي بأصل هذا الاحتفال ومن أين أتت اتفاقية المتر. في الفترة من فترات، في فترة تطور المجتمعات قديماً، كانت كل دولة تستخدم وحدات القياس الخاصة بها دون الرجوع إلى ما يسمى بالاتفاقيات الدولية. هذا الأمر أدى إلى وجود وحدات دولية مختلفة لنفس الكمية، بمعنى مثلاً الوزن في دولة يقاس بالرطل وفي دولة أخرى يقاس بالأوقية والباوند. طبعا هذا الأمر أدى إلى اختلاف وحدات القياس بين الدول، وأدى إلى صعوبات فيما يسمى بعوائق التجارة. طيب فهذا الأمر دعا إلى رؤساء 17 من الدول إلى اجتماع في باريس 20 مايو من عام 1875 ميلادي. تم الاتفاق على إنشاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس المعروف بالبي آي بي أم، وتم توقيع اتفاقية المتر. لذلك 20 مايو من كل عام يتم الاحتفال تخليدا لهذا الذكرى ولهذا الحدث المهم. وبالنسبة لهذه السنة مثل ما ذكرت، جاء الاحتفال تحت شعار بناء الثقة في صنع السياسات، طبعا يهدف إلى تسليط الضوء على دور علم القياس في توفير الأدلة، البيانات، القياسات الدقيقة والتي يستند عليها صناع السياسات.
0: جميل.
1: السياسة عادة لا تعتمد على العشوائية ولا تعتمد على لا مجال للخطأ بشكل عام في السياسة، لذلك جاءت هنا أهمية دخول المترولوجيا كقياس ينظم هذه القرارات، مش فقط أنه ينظمها ويبنيها، أيضا يقيمها، وأداة بناء وأداة تقييم بشكل في في في في السياسات. مثلا هل السياسه صحيحه وموثوقه؟ هل النظام التجاري المتبع في احد الدول هو عادل وفعال؟ تسعيره الخدمات اليوم هل هي مقبوله للمجتمع؟ كل هذه الامور يشرعها، يدخل في تشريعها المترولوجيا وايضا تقييمها بعد دخولها التطبيق.
0: جميل. طيب يعني ماذا عن الجهود التي تقوم بها سلطنة عمان لتطوير منظومة القياس والمعايرة وتعزيز التوافق أيضا مع المعايير الدولية أستاذ شذا؟
1: طيب بالنسبة لجهود السلطنة، تقوم بتعزيز البنية الأساسية الوطنية في مجال القياس والمعايرة من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، وهو يعد المرجع الوطني لتوفير المعايير الدقيقة المسندة للمعايير الدولية، إضافة طبعا إلى التشريعات الوطنية، وهذه يدخل فيها المترولوجيا القانونية، تضمن الرقابة على أدوات القياس القانونية مثل الموازين التجارة، أيضا مضخات الوقود، عدادات المياه في المنازل، عدادات الكهرباء أيضا أو عدادات الطاقة، وغيرها من التشريعات. بالإضافة إلى المترولوجيا العلمية، يتم المشاركة فيما يسمى بالمقارنات البينية مع المكتب الدولي للأوزان الموازين عبر المنظمات الإقليمية، وهذا الأمر طبعا يعزز مكانة السلطنة في المنظومة العلمية. بالنسبة للمشاريع القادمة إن شاء الله، المركز الوطني للقياس والمعايرة وكون المرجع الوطني بالسلطنة، يقوم المركز في الفترة القادمة إن شاء الله بتعزيز قدرات الفنية من خلال توسيعة نطاق وحدات القياس الوطنية المعتمدة عبر ما يسمى بالتعيين. بإذن الله سيتم تدشين التعيين في الأيام القادمة لتوسيعة نطاق وحدات القياس الوطنية المعتمدة، وأيضا توسيعة نطاق الخدمات التي يقدمها المركز خاصة في المجالات مشتقات الكتلة وقياسات الجاذبية الأرضية المطلقة بإذن الله.
0: نعم. طيب، الآن فيما يتصل بقطاع المترولوجيا، كيف يسهم في دعم الاقتصاد الوطني؟ يسهم أيضا في توفير فرص عمل، وكل ذلك ينسجم مع الرؤية المستقبلية لعمان.
1: طيب، حسب الاستراتيجية الوطنية المعدة للتقييس في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ترجح أن تكون أنشطة المترولوجيا بإذن الله في 2030 أن تسهم في نمو الناتج المحلي بنسبة كبيرة بإذن الله، وأيضا يتوقع أن يسهم في قطاع المترولوجيا بنسبة 64.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة تحقيقها في قطاع القياس في العام نفسه اللي هو 2030 بإذن الله. أيضا من ناحية توفير فرص عمل، كون فرص عمل بإذن الله واعدة خلال الخمس سنوات القادمة في مجالات مختلفة مثل التحقق المترولوجي والمعايرة وأيضا في أنشطة البحث والتطوير.
0: نرجو لكم مزيد من التوفيق، وبإذن الله أنا أشكرك شخصيا على هذه المعلومات التي قدمت في التعريف باليوم العالمي للمترولوجيا وأهميته في حياتنا. شكرا لكم أستاذة شذا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. كانت معنا الأستاذة شذا بنت سالم المعمري، أخصائية مترولوجيا بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. فيما سيصحبكم بعد قليل حسين بن راشد العميري في الجولة الرياضية اليومية مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب والرياضة.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. طبعا هذا هو الحدث الأبرز، أرسنال يتوج باللقب في الدوري الإنجليزي بعد 22 عاما من الانتظار. لكن دعونا نبدأ نشرتنا محليا، حيث أسفرت قرعة كأس الخليج لكرة القدم عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحب الضيافة والعراق والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن. وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة خلال الفترة ما بين 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر المقبلين في مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية واستاد الأمير عبدالله الفيصل.
3: يتقدم بلعب للكرة، مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح الأحياء في آخر فرص خليج 25 في البصرة، يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة.
2: قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 التي سحبت في العاصمة المصرية القاهرة مقر الاتحاد الأفريقي للعبة تسفر عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية، حيث حل منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب الغابون، النيجر لسوتو، فيما حلت مصر في المجموعة الثانية إلى جانب أنغولا، مالاوي وجنوب السودان، وحل منتخب تونس في المجموعة الثامنة إلى جانب أوغندا، ليبيا وبوتسوانا، فيما حلت الجزائر في المجموعة التاسعة إلى جانب زامبيا، توغو وبوروندي.
4: نايل يا نايل، كرة ضائعة يا نايل في وسط الميدان، تدف سينيغالي الآن من الجهة اليسرى، عودة تسديدة والهدف، التسديدة والهدف السينيغالي، هدف سينيغالي في هذه اللحظات، هدف عن طريق لاعب بابكي، هدف عن طريق بابكي بتسديدة قوية.
2: في الجولة 36 من الدوري العراقي لكرة القدم، الكهرباء يتعادل مع ضيفه الغراف بهدفين، والقاسم يتلقى خسارة قاسية أمام ضيفه نفط ميسان بخمسة أهداف لاثنين. ديالا أيضا خسر بخسارة ثقيلة أمام أمانة بغداد بهدف لأربعة، فيما تعادل النفط مع دهوك بهدف لمثله، وبالنتيجة ذاتها تعادل الطلبة مع ضيفه الكرمة.
5: المرور للغربية هي الفرحة عند صفور الغربية، يأتي التعديل في توقيت رائع بمحاولة رائعة وسط فرحة الجماهير الصفور البرتغالية.
2: في كأس آسيا تحت 17 عاما، اليابان تبلغ النهائي بفوزها على أوزبكستان حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل مثير بهدف لمثله. اليابان ستلاقي في المشهد الختامي الصين التي تغلبت على أستراليا بهدفين دون رد.
6: ياماموتو يتقدم، ينقل كورة بخطورة، يا الله.
2: وفي البطولة أيضا الأفريقية تحت 17 عاما، تغلب حامل اللقب المنتخب المغربي على نظيره المصري بهدفين لواحد ليعبر معا إلى ربع النهائي مع ضمان بطاقة المشاركة في كأس العالم المنتظرة في قطر. بذلك تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى رفقة وصيفه منتخب مصر لربع نهائي المسابقة القارية وكذلك لكأس العالم، ولحساب المجموعة ذاتها خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الأثيوبي.
7: المغرب واحد صفر واحد صفر يسجل الفريق المغربي. كرة في الشبكة، محمد أمين مستاش يمنح الأشبال كرة التقدم. أشبال المتوسط امتداد لأسود أشبال الأطلس، امتداد لأسود الأطلس. الأشبال كان ولكن تونس أثيوبيا.
2: إذن لحساب المجموعة ذاتها خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الأثيوبي بهدف دون رد لتنهي تونس دور المجموعات في المركز الأخير.
8: لبنيام أبرها والهدف الأول، الهدف الأول، هذا هو السيناريو، هذا هو السيناريو اللي كنا متخوفين منه، أنك تلعب من أجل التعادل وتشي كورة الأسبقية الدقيقة الثالثة، الدقيقة الثالثة.
2: أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما أسدى له بورنموث خدمة كبيرة بتعادله مع مانشستر سيتي، وكان رصيد أرسنال قد وصل إلى 82 نقطة مقابل 78 للسيتي، لذلك ستكون الجولة الختامية هامشية للفريقين. وكان أرسنال قد توج لآخر مرة في عام 2004 حين نال درع الدوري برقم قياسي بعدم الخسارة، ليكون الفريق الوحيد في تاريخ إنجلترا الذي يحقق لقب الدوري الذهبي.
9: لسعادة الأيام، لسعادة الفرح، لسعادة التاريخ، أرسنال يسجل لسعادة كل شيء. يا الله

0: ساكا هنا الضغط موجود من جرب 27 بيركان التبرير جوس لجابرييل مورو ساكا جول جول جول
1: طبعا تتويج الأرسنال جاء بعد تعثر مطارده المباشر السيتي على أرضه بالتعادل بهدف أمام بونموث في الجولة 37 من منافسات البريمير ليج. وبعد أن بقي السيتي خاسرا حتى الدقيقة 95 نجح هالاند في معادلة النتيجة لكن بعد فوات الأوان حيث لم يعد باستطاعته اللحاق بالغانرز مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة. أما بونموث فقد عزز آماله في التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية إذ رفع رصيده إلى 56 نقطة في المرتبة السادسة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس.
2: محاولة العالية الكرة تلعب الكرة تلعب للأمام نعم محاولة مستمرة لازالت قائمة ابعاد الكرة الماضية والكرة خطأ الله لا يستسلمون حتى وإن كان ذلك في الوقت المحتسب بدل الضايع لا يستسلمون حتى الأمتار الأخيرة حتى اللحظات الأخيرة هنا الكرة بين شد وجذب بين ذهاب وإياب بين وصول للكرة
1: وتغلب تشيلسي على ضيف توتنهام بهدفين لواحد ليضاعف من متاعبه في صراع البقاء حيث باتت وضعيته معقدة مع تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز 17 بفارق نقطتين أمام ويستهام يونايتد صاحب المرتبة 18.
3: بالمر إذن بالمر يتقدم بالمر بكرة إلى بيدرو بيدرو من هذا المكان والعرضية ربما الفرصة الله الله الله جول للساحر الساحر الذي طرق الأبواب أولا مهد الكرة لهدف المباراة الثاني ولضربة البلوز الثانية وللوصول الثاني في ليلة الوداع الله على كرة من جانب إنزو صناعة بمنتهى الروعة بمنتهى الروعة وكرة بمنتهى القسوة على توتنهام يعبر
1: إقصاء نادي ساوثهامبتون من نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي كان من المقرر أن يخوضه السبت بعد ثبوت قيامه بالتجسس على إحدى حصص تدريب فريق ميدلسبرا خصمه الذي كان قد تغلب عليه في نصف النهائي وفق ما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي. بموجب هذا القرار تم إعادة ميدلسبرا إلى النهائي لمواجهة هال سيتي في مباراة مقررة على ملعب ويمبلي. ويملك ساوثهامبتون حق الاستئناف على القرار الصادر عن لجنة مستقلة على أن ينظر في الطعن اليوم كما تضمنت العقوبة خصم 4 نقاط من رصيد ساوثهامبتون في الموسم المقبل من بطولة المستوى الثاني تشامبيونشيب وذلك بسبب تكرار المخالفات
4: كان سيحاول ما زالت الكرة مستمرة لدينا هنا تمريرة الكرة تصل بعد ذلك عرضية الابعاد من لا لم يكن ابعاد بالتصويب وهدف اول هدف اول نعم روس يا روس يا روس يا روس ستيوارت يسجل اول هدف في فريق ساوثهامبتون وكأن الملعب هنا قابل للانفجار ملعب سانت ماريس ستاديوم بهدف اول خطف التغطية
1: أنظار عشاق كرة القدم العالمية تتجه اليوم صوب مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي تقام بين أستون فيلا الإنجليزي مع فرايبورغ الألماني وتأهل أستون فيلا إلى النهائي بعد فوزه على نوتنغهام فورست بأربعة أهداف لهدف واحد في مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي ويملك سلاحا يتمثل في مدربه أوني إمري الذي حقق لقب الدوري الأوروبي 4 مرات في مسيرته بواقع 3 مع إشبيليا ومرة مع فياريال
3: من الجهة اليسرى هذه الكرة تصويب الله جول من أجل الوداع من أجل الوداع من أجل ذكرى من أجل التحضير للنهائي الأوروبي الكبير من أجل كل هذه الأشياء الله على مورغان على رجل المكان الأول لاعب الفريق الأول رجل المكان الأول نعم اليوم مباراة 12 بعد المئة لهذا

0: عايزه الكوره، هي عايزه الكوره امامنا اهو. هدف لوكاس كوبلا، لوكاس كوبلا، هي الكوره حباه. شوف الراجل الكره العرضيه من جريف والابعاد من دفاع سبورتنج، ولكن هنا ياتي لوكاس كوبلا اللي بيسجل اول اهداف المباراه. سندها بس والكره ايه رايحه تتهادى.
1: إذن سهرتكم الليلة مع لقاء فرايبورغ مع أستون فيلا، نهائي الدوري الأوروبي عند 11:00، متابعة ممتعة نتمناها لكم. ووصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج أيمن الحبسي. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية العالمية في جنيف. تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاق سلام. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحية ترامب في مواصلة الحرب على إيران. مجموعة السبع تؤكد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة مخاطر الاقتصاد العالمي. والإسباني كارلوس الكاراز ينسحب من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.
2: رؤيتنا للمشهد وحي.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجاهرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: محلى حبيبي.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم:
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: في التاجر الصغير بعض المشاريع تبدأ من شيء صغير، ميدالية تتعلق، استيكر يضحك، شكل يعجبك وتقول أريده معي دائما يكون. من هنا تبدأ الفكرة، فكرة الطفل يعرف أن البساطة ممكن تكون مشروع، وأن الشيء الصغير إذا حباه ممكن أنه ينجح. ضيفنا طفل نشيط وبطل مثل اسم متجره، متجر البطل. عرف كيف يختار الأشياء اللي تفرح غيره ويحول الذوق البسيط إلى فكرة حلوة. عمر بن إبراهيم بن محمد الهطالي عمره 10 سنوات، صاحب مشروع بيع الميداليات والاستيكرات في متجر البطل. عمر يهتم بالاختيار بالتنوع، يعرف أن كل قطعة لها ذوق ولها شخص يحبها. عمر السلام عليكم، معنا في التاجر الصغير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك اليوم؟
8: الحمد لله بخير.
7: عمر، كيف جاتك فكرة بيع الميداليات والاستيكرات؟
8: في يوم من الأيام فكرت، قلت ليش ما أبيع شيء يكون أبيع شيء. يمكن أنا صف ثاني، بديت هالاستيكرات بحثت منها من الكمبيوتر، ويعني سويتهن مشكلتهن ورسلتهن حتى مطبعة طبعوا لي إياهن. هيا
7: جميل، من هنا بدأت. وبعدين لما جمعتهم ورسلتهم وخذيتهم واخترتهم، لمن عرضتهم أول مرة وكيف قيمت سعرهم؟
8: أنا أول مرة يعني حال أولاد عمومتي وحيانا.
7: اشتروا من عندك؟
8: هاي
7: حلو.
8: هاي
7: أجل. إيش تحب أكثر، الميداليات ولا الاستيكرات؟
8: أكثر شيء الميداليات.
7: ليش؟
8: لأن أنا بدأت بهن، يعني الميداليات أقبلنا أكثر عن الاستيكرات.
7: بس أنا عندي سؤال لك، ليش الأطفال اللي مثلكم وشرواكم سواء كانوا أولاد ولا بنات يحبوا يجمعوا ميداليات؟
8: هم صراحة كانوا يحبوا يجمعوا الميداليات إذا كان عندهم شيء مفتاح علقوه بالمكان.
7: أيوة، مفتاح سكوتر، مفتاح دراجة، مفتاح أشياء في الحقيبة المدرسية بعد.
8: أنا حتى في مفتاح سكوتر واجن ميداليات.
7: كم ميدالية يعني تحط؟
8: 4 ميداليات
7: في مفتاح واحد. لأنك بس تحب شكلها.
8: أيوة.
7: الله يسعدك. إيش تشعر لما حد يشتري منك قطعة أو تعجبه ويقول لك وايد حبيت شكلها؟
8: يعني أنا من كذاك حد يقدر، يعني واجد أفرح ومرات أزيد الأشكال.
7: تشجع أكثر.
8: أيوة.
7: والمبالغ اللي تحصلهم وين تخليهم؟
8: حصلتي
7: موجودين الحين في البيت؟
8: أي
7: حصل،
8: لكن ما واجد عندك.
7: ما عندك؟ إن شاء الله بيكون الواجد عندك.
8: أي إن شاء الله.
7: وإيش ناوي تسوي لما يكون عندك واجد مبالغ؟
8: إذا هذا أشتري بسكوتر جديد.
7: سكوتر جديد.
8: هي.
7: الطموح سكوتر من هي. التجارة
8: سكوتر أو بلاي ستيشن.
7: وأنت متجر، متجر البطل، من سماه؟
8: هذا أنا أستاذ ساعدتنا أن نبحث وسمينا كذاك.
7: حلو، أنت هي. بطل يا عمر. إيش هل تحب تغير وتضيف أشكال جديدة عادة؟
8: طبعا، يعني أنا أريد هلأ كنت أنا قبل بعد من الميداليات كان يعني شوية كان أقل عدد، ومن شفت انك ذاك عجبوهم بدأت ازيد استيكرات، تيبات، ملفات، شنطات على التطريز.
7: ايوه
8: ايوه كذاك.
7: وين تبيعهم؟
8: ابيعهم اكثر شيء في بيت حبوته قدت يعني.
7: يعني لما يتجمعوا الاسرة كلهم
8: ايوه
7: تعرضها.
8: ايوه.
7: ولما تكون قبل العيد هبطات تنزلوا السوق تبيعوهم؟
8: اكثر شيء لا.
7: ايوه. تحب تكون على نطاق الاسرة.
8: ايوه.
7: ويشجعوكم الأهالي الكبار كذا يشتروا؟
8: أيوة، كما يعني بكرة يوم الجمعة أبيع لهم في بيت جدتي.
7: هيو. ويشتروا. من أكثر شخص يشجعك؟
8: أكثر شخص ثنينة، أمي وأبوي.
7: الله يحفظهم.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: إيش تحب تقول الأطفال اللي في عمرك ويريدوا يبدأوا مشاريعهم الحلوة؟
8: أقول لهم إنه يبدوا قبل بالقليل، بعدين عادي يبدوا بالكبير ويلقوا يعني أشياء
7: بإذن الله. يعني البداية تكون حتى لو بسيطة، ويكبر المشروع ويناولوا بعدين، ينالوا اللي يريدوا.
8: أيوة كذا.
7: إيش تحب تصير لما تكبر عماد؟
8: أنا أريد أكون طيار.
7: بإذن الله تكون أحلى طيار وأقوى طيار.
8: آمين
7: إن شاء الله. عمر شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم ضيف التاجر الصغير، وأنا متأكدة أن اليوم المستمع هو يسمعنا يعرف إيش يعني الطفل لما يجي ويقول له أنا بشتري هذه الميدالية. إذا دخل أي سوبر ماركت أنا بأخذ هذه الميدالية، أريد هذه الميدالية. أحيانا أنا أسأل نفسي أقول حق عيالي طيب ليش تريدوا ميداليات، عندكم ميداليات؟ يقولوا عجبنا الشكل.
8: أيوه.
7: فالشكل يعني جدا مهم.
8: حل ميداليات. أنا أكثر شيء لما أروح أماكن خاصة مطرح هناك السوق أكثر شيء أشتري ميداليات.
7: تلفتك الميدالية.
8: أيوه.
7: تريد تغير من الميداليات، يعني أحيانا نحصل ميداليات فيها مثل الجليتر كذا اللمع.
8: أيوه.
7: تريد تتعلم أو تكون عندك طلبية مثل هذه الأشياء؟
8: أيوه إن شاء الله. أنا ترين هلا أنا وحدة مصممة عشان أكون مصممة منها.
7: لأنها مميزات. لأن هذه لك تقدر تحصلهم في السوق صح؟
8: أيوه وايد.
7: أنت رائع يا عمر، وأنت صح اللي تفكر فيه. مستمعينا عمر يعلمنا أن المشروع ما لازم يكون كبير علشان يكون ناجح، أحيانا يكتفي بفكرة حلوة مثل ما طرحت له أنا فكرة قبل شوية، لكن قال أنا أحب أشتغل على الأفكار اللي أنا جاي منها لأنها مميزة وما موجودة في السوق. لذلك القناعة بتوصل بإذن الله لتاجر كبير. اليوم هو تاجر صغير ولكن عقله كبير، حب يقدم لنا هذه الفكرة الحلوة اللي كلها ذوق وحب مثل ما قدمها وغلفها. نتمنى لك التوفيق يا عمر، ونشوف مشروعك يكبر معاك خطوة بخطوة.
8: آمين إن شاء الله.
7: آمين يا رب. آمين. الله يسعدكم مستمعينا. مثل عمر أكيد في كثير أطفال موجودين معاكم وبينكم وحواليكم في التاجر الصغير. كل مرة نأخذكم مع قصة، كل مرة نأخذكم مع مشروع. هم صغار بأعمارهم لكن بأفكارهم كبيرة. يمكن إحنا أحيانا نستسهل ونقول الفكرة جدا بسيطة، لكن في عالم البراءة وعالم الأطفال تأخذهم إلى عالم أرحب وأكبر. اليوم مشروع صغير وبكرة مشروع رائد. نلقاكم مع قصة جديدة وتاجر جديد يوم الغد، وإلى اللقاء.
8: مع السلامة.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أني حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: بد حقايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة أعطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لهالسيارة، اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، صباح الخير لكم أينما كنتم تستمعون لهذه الإطلالة الصباحية من مسك النهار. أهلا وسهلا عدنان، صباح أهلاً الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير مريم، صباح الخير للمستمعين، وصباح السعادة بإذن الله اللي تلامس قلوبكم وحياتكم ومشاعركم الطيبة. سعيدين جدا اليوم إن شاء الله نطلع على كذا المستمعين بمحطات متنوعة برفقة زميلتي مريم للمرة الثانية.
0: كنا بصوت
1: ولكن
0: الشباب
1: في مسك النهار اليوم.
0: مسك النهار طبعا، مسك النهار هذه المساحة اللي نتشاركها مع المستمعين وين ما كانوا يسمعون، سواء في السيارة سواء في البيت من خلال منصات عين، نتشارك ذي المساحة. تعرف عدنان، نتكلم فيها عن الأشياء اللي تشبهنا، دائما أطرح فيها تساؤلات، فجأة يجيب موضوع في بالي أقول ليش هذا الشيء يصير حولنا أساسا، فأروح أطرحها مع المستمعين وأشوف أن التفاعل يصير أنه فعلا إحنا نعاني من نفس الشيء أو أن إحنا عندنا نفس الفكرة. فهذه فكرة مسك النهار، أن نتشارك الأشياء اللي في حياتنا اليومية، الأفكار اللي تشبهنا تشبه مجتمعنا، فواحدة من المساحات صراحة اللي واجد أحبها.
1: وأعتقد مثل هذه التساؤلات أيضا يعني لها مدى بعيد من خلال أيضا المستمعين، خاصة فئة الشباب اللي تابعونا يستفيدوا من خبرات المستمع والمتصل اللي شاركنا في مسك النهار. وأنا أعتقد أن كل هذه الموضوعات تلامسنا، تلامس حياتنا، تلامس أيضا يومياتنا. وفي كثير من الناس اللي اليوم متجهين أيضا إلى مشاوير لأن يخلصوا معاملة معينة في مؤسسة أو قطاع من القطاعات الحكومية أو الخاصة، ونتمنى لهم مشوار طيب. فنحن نطلع عليهم عشان نكون رفقاء درب لهذا المشوار بإذن الله. مريم، شكلك من الصبح وانت مع القهوة الباردة ومن محبين القهوة الباردة.
0: أنا مع القهوة الباردة، القهوة السوداء الباردة. أعرف في ناس يمكن ما يتقبلوا فكرة أنها تكون باردة.
1: نعم.
0: بس أنا صراحة ما أحب الساخنة، خاصة مع الجو يعني. ولا أنت من الناس اللي تشرب كرك؟
1: أنا مع الناس اللي أشرب كرك في الصيف.
0: كرك الساعة 11 ولا الساعة 12؟ يا الله، أحس
1: أو أول الصباح والجو حار،
0: مستحيل.
1: كرك.
0: للعلم أن في الشتاء ما يشربوا كرك كثر ما يشربوا الناس في الصيف شاي كرك.
1: في ناس متعودة الصباح والعصر وبعد وجبة الغداء استكانة شاي بالأحمر.
0: أنا ما
1: الكشري.
0: صديقة الشاي، صديقة أبداً؟ القهوة.
1: والقهوة أبداً الباردة
0: ما أبدا، لكن يعني في مرات، لكن القهوة السوداء الباردة يمكن هذا شوية. أنا عندي في ناس يعني كثير أعرف أنها ما تحبها أن تكون باردة، بس أنا أحبها.
1: ومثل رائحة المسك الباردة،
0: المسك
1: نحن
0: الباردة.
1: اليوم يعني مسكنا بارد بإذن الله بموضوعات جميلة ترافق المستمعين بإذن الله. نبدأ معاكم مشوار حلقة اليوم. يا مرحبا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
0: وهذه تحية لكم من فريق العمل أرافقكم، وأنا أنا مريم البداحي وعدنان الميمني، وفي الإشراف الأستاذ عفرة اليحيائي، وهذه تحيات مخرجنا عبدين البلوشي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. نلتقي في هذه المساحة من مسك النهار. قبل ما ندخل في مواضيع حلقتنا، أريد أدعو المستمعين وكذلك كل من يتابعنا، لا تنسوا تشتركوا في قناة إذاعة الشباب عن طريق الواتساب. طبعا تظهر لكم القناة حتى لو بحثتوا عن قناة إذاعة الشباب. لا تنسوا أنكم تشاركوا عشان يصلكم كل جديد، كل لقاءاتنا التي تبث عبر الأثير، كل ما هو جديد عبر أثير إذاعة الشباب ستجدوه من مواضيع، من لقاءات، كل شيء بتحصلوها موجودة في قناة إذاعة الشباب. وعشان يصلكم كل جديد لا تنسوا أنكم تشتركوا
1: عشان تكونوا دائما كذا على اطلاع بموضوعاتنا وبرامجنا بشكل يومي من خلال المتابعة لقناة الواتساب على 724420009، بالإضافة إلى أيضا الرسائل الصباحية في مسك النهار ومشاركتكم لموضوع حلقة اليوم. يقولوا في فعالية حلوة جميلة اليوم جدا نظمتها وزارة الإعلام اليوم تحديدا في تمام 7:30 من مساء هذا اليوم على مسرح وزارة الإعلام. تعرفي ايش هي الفعالية؟
0: طبعا اليوم سيتم إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، واليوم خصصنا أن نتحدث في مسك الوطن عن الدختر توماس، حكاية إنسان في الذاكرة العمانية. مثل ما ذكر عدنان أن اليوم الوزارة تحتفي بإطلاق هذا الفيلم الوثائقي، عرض يقام على مسرح الوزارة طبعا بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى أيضا الثقافي.
1: رايح يوثق بإذن الله الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي والمشهد الدرامي المعاد تمثيله والمواد الأرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وطبعا مستمعينا، يرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس ومحطات الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ووثق أيضا جانب من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في سلطنة عمان.
1: وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءات بصرية للتاريخ العماني الحديث، وتجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج مثل الفيلم الوثائقي بيت العجائب اللي كان أيضا في دار الأوبرا السلطانية، وهناك أيضا بأجزاء الثلاثة، وبرنامج ولنا أثر بتلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة، كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة عن التاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية سلطانة.
0: وفي مثل هذه الأعمال طبعا ما تقدم هذه الشخصيات بوصفها أسماء مرت في التاريخ، وإنما اليوم بوصفها كأثر بقي في ذاكرة المكان والناس. فالدختر توماس لم يكن طبيبا ارتبط اسمه بمرحلة صحية في عمان فحسب، إنما جزءا من حكايات إنسانية ما زالت حاضرة في الذاكرة العمانية حتى اليوم. وهذا ما تمنحه حقيقة الأفلام الوثائقية لهذا النوع من الشخصيات، أن تعود من صفحات التاريخ إلى الوعي البصري والوجداني للأجيال الجديدة.
1: مريم، على طاري دختر توماس تحديدا، إذا بنسأل أجدادنا أو أبائنا الكبار في السن ممكن يعرفوا هذا الاسم أو عاصروا أيضا يعني الدختر توماس، ومرتبطة هناك علاقة مرتبطة بين الأجداد وبين أيضا مسقط ومطرح، وحتى لما تروح السوق يقول إيش هذا المستشفى كان الدختر توماس يعالج الكثير من الشخصيات، كما يعكس طبعا هذا التوجه اهتمام سلطنة عمان بحفظ تاريخها الحديث بأساليب معاصرة لا تعتمد على التوثيق التقليدي وحده، وإنما على السرد البصري القادر على إعادة بناء اللحظة واستحضار التحولات وربط الإنسان بالمكان والذاكرة. فالأفلام الوثائقية اليوم لم تعد مجرد أعمال ثقافية، وإنما أصبحت جزءا من حفظ الهوية الوطنية وتقديم الرواية العمانية بصوتها وصورتها للأجيال القادمة.
0: إذن اليوم سيتم عرض هذا الفيلم في مسرح وزارة الإعلام. حقيقة يعني متحمسين أن نتابع هذا الفيلم وهذه الرحلة التي تم توثيقها، وكذلك يعني ستكون رحلة وثائقية ثقافية نقترب من خلالها.
2: Wells Toll, human being, man, husband, father.
3: I want to show the hospital, Dave, because okay. This is the hospital.
4: Then I went to Oman in 1939 with my parents.
3: Most everybody was part of the family. Our language of communication was Arabic.
5: The hospital was referred to as Mustashfa Tomas.
6: Right here is the next generation Sultan. He is the
3: Caboose.
6: Son of
3: Caboose. He would call everybody Ukhti, Ahui, Abui, Ummi.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا في مسك النهار. صبحكم الله بالخير، واللي الآن يبدأ نهاره نتمنى له إن شاء الله مشوار سعيد، ونتمنى أيضا رفقة طيبة لتثبيتكم على موجة إذاعة الشباب اللي دائما هي أكثر استماعا، وإن
1: طبعا
0: شاء الله دائما تكونوا مستمعين أيضا لموضوعاتنا المطروحة. في مجموعة من رسائل مريم وصلت أيضا للبرنامج قبل البدء في موضوع
1: في
0: حلقة
1: موضوع
0: اليوم.
1: حلقة اليوم.
0: مستعدين لموضوع حلقة اليوم من مستمعينا؟ أنا أعتقد المستمعين بعضهم مستعدين يستمعوا إلى موضوع الحلقة بإذن الله بعد ما نقرأ هذه الرسائل، بس عشان ما نتأخر أيضا المستمعين. صباح الخير لك عامر العبد السلام، يقول هلا بكم، أخباركم، سعيد بسمع صوتك أخوي عدنان. يا مرحبا وسهلا فيك يا عامر، شكرا جزيلا وسعيدين جدا بتواصلك وأيضا وجودك معنا ومتابعتك للبرنامج على رقم الواتساب 724420009.
1: وأيضا رسالة من أم ناصر الهادي، زمان عنش ما كلمتينا، ولا أنا ما صادف إنه يعني أقرأ الرسائل. صباح الخير أخي عابدين وعدنان ومريم، وعودا حميدا عدنان، الحمد لله على السلامة، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. مقدما صباحكم مسك ونهاركم سعيد ونهارك سعيد، وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، وتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
0: اللهم آمين. تحية أيضا لكل المستمعين، إن شاء الله نسمع صوتهم أيضا مع موضوع حلقة اليوم، لأن بعد أنا مشتاق يعني لسماع أصواتكم
1: الأصوات.
0: ومشاركتكم. سعيد الهشامي يقول السلام عليكم، صباح الخير المذيعين في مسك النهار في إذاعة الشباب عدنان الميمني مريم بداعي، وتحية لعابدين. الحمد لله على العودة للبرامج بعد انقطاع، أتكلم عن نفسي، أنا لم أسمعك منذ مدة غير اليوم. تحية للمذيعة مريم والمخرج عابدين البلوشي. شكرا لك يا سعيد. ليش عسل مانع خير؟ إيش اللي خلاك يعني ما تتابع ومنقطع؟ يقول فترة الحين راجع يتابع من جديد.
1: حيا الله، أهم شيء إنه يرجع. يعني رسالة أخرى تقول صباحكم جميل، سلام للمخرج ولكم المذيعين والمستمعين، نسمع لكم على الخط الإنسان الصحة النفسية لحياة ممتعة، محبكم ميم عين. شكرا لك.
0: ميم
1: على
0: عين؟
1: أيوه،
0: هذا لغة
1: ديجيتال.
0: يتخفى. تحية لفايز العلوي من سور العيجة، يقول الحمد لله على السلامة وعودة حميدة لك عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب، أيها الرائع المبدع الأنيق أستاذي الفاضل عدنان، وتحية لمريم، الله يسعدكم ويحفظكم بعد عنكم كل مكروه وأجر وعافية، آمين يا رب العالمين، والله يشفي مرضى المسلمين أجمعين يا رب. شكرا لهذا التواصل الطيب.
1: عدنان، بديت أو ما، خلينا أقول بديت عشان ما أكبرك. تخطط للتقاعد ما بعد التقاعد؟
0: يعني شفتي كم شعرة بيضة قلتي خلاص.
1: تخطط حال ما بعد التقاعد أو بديت تفكر؟
0: لا والله تصدقي يا مريم ما أعرف، يعني أحس بعد
1: من
0: الموضوع
1: وقت، حتى لو يبال سنوات ومن وقت، أحس واجد مهم أن الإنسان يبدأ يخطط بشكل يعني واضح ومهم لما بعد التقاعد، خاصة مثل أعمالنا نحن، يعني أشغالنا مرتبطة بأوقات مختلفة، بتواجد مستمر، مرتبطة بشغف أكثر من أي شيء آخر. يعني الإعلام، يعني لما نتكلم عن الإعلام احنا نتكلم عن شيء ما موجود عند كل حد،
0: صحيح،
1: خاصة المذيع، فتحس ان انت مميز في كل الأحوال وعندك قدرة انك انت تكون متواجد. لكن فكرة ما بعد التقاعد واحدة من الأشياء اللي الواحد او كل واحد يعمل في مختلف المجالات انه يخطط لها.
0: يعني
1: لازم نخطط،
0: يخطط يعني انه
1: ايش اسوي بعد التقاعد.
0: في ناس تعرفي يعني
1: دور الراحة،
0: في ناس تقول لك خلاص أنا وصلت لسن مع، أنا أعتقد الآن الآن يعني في الوقت الحاضر، ما أتكلم عن الجيل اللي قبلنا، ممكن الجيل اللي قبلنا لا لازال يمارس نشاطات هوايات، لازال مستمر أيضا يعني في جانب التوعوي، يحاول يشارك أيضا في مجالات مختلفة تخص مجال عمله. حلو، لكن أعتقد الآن من وجهة نظري ورأيي الشخصي، وما أدري إذا يوافقني المستمع حول هذا الموضوع، أن البعض يقول لك خلاص أوصل سن معين أنا محتاج أرتاح. ليش؟ لأنه يبذل جهد في سن 20-30، يبذل جهد أكثر في 40 وهكذا. لما يوصل لعمر مثلا 55 يبدأ يفكر إنما بعد 55 ومثلا ابنه يكبر معاه يبدأ يفكر شوي بالحياة الأسرية الهادئة واللي مرتب فيها كثير من الأمور، ويبدأ يمارس نشاطاته اللي يستمتع فيه، يستمتع في نشاط معين مثلا هو.
1: فهمتك.
0: فتلاقي انه هو كذا يعني روقان.
1: شوف انا فكره ان
0: اما النساء ما اعرف يعني
1: إن انا لا انا فكره ان ما بعد التقاعد فقط ان الانسان يفكر انها فتره راحه، انا ما اتفق معها، لان انا اتوقع ان فتره ما بعد التقاعد هي فتره لازم الانسان يستغلها، فتره انت ما مقيد بوظيفه معينه
0: ولا ساعات
1: ولا
0: عمل
1: انت قادر انك تبدع، والعمر يعني ايا كان العمر، يعني في من الناس وصلوا 60 وما بعد 60 ولا زالت عندهم القدرة على الإنتاجية وإنهم يأسسوا أشياء أخرى. فلكن يمكن المتداول أو الشيء المتعارف ما بيننا أن أنت تعرف نفسك على إيش اللي أنت تشتغله. أما ما بعد الوظيفة تحس أن الإنسان يعتقد أن ما بعد الوظيفة أن أنا ما عندي وظيفة أو أني أنا تقاعدت معناته هويتي
0: انتهت
1: وارتباط هويتي مرتبطة بوظيفتي. فهذا الفكر السائد هو اللي نحاول اليوم نناقشه في مسك الحياة، ونناقش أنه هل فعلا احنا عندنا القدرة ومستوعبين على أن احنا نخطط لما بعد التقاعد. يعني في ناس مثلا، خليني أنا بضرب مثال في والدتي، كل ما تقول أنا بتقاعد
0: ويوم تقاعدت
1: لا بعدها ما تقاعدت، أنا أول ما تقول أنا بتقاعد أقولها لا، لأن أنا أعرف أمي مثلا، أنا أعرف مستحيل تقدر تجلس
0: نشيطة
1: تحب العمل، تحب الشغل، تحب تسوي يعني شغلها، وخاصة أنه في قطاع صحي. فأنا أقولها لا ما تتقاعدي، بعد ما تخلصي سنوات الخدمة ممكن
0: فكري أفكر بالتقاعد.
1: ولا تطلع تقاعد قبل ما تأسس مشروع.
0: نعم هذا بالنسبة توجهيها يعني.
1: أنا أوجهها أقولها ما تطلع تقاعد قبل ما تأسس لها مشروع تنشغل به بعد التقاعد.
0: يمكن لأن الآن الأبناء يعني أصبحوا أصدقاء يعني في سن،
1: ففي قدرة
0: في قدرة أن يسيطروا شوي على توجهات الأم والأب. لكن مثلا على سبيل المثال والدتي أنا لما تقاعدت قعدت خلاص يعني، وأغلب خالاتي يعني خلاص نهتم في البيت، راحة البيت، زيارات، توجيه.
1: هو بالنسبة للنساء فصارت أسهل.
0: أيوة فصارت المسألة بالنسبة لهم تعودوا عليها وتعودوا على أنه خلاص يعني هم اكتفوا بالعطاء وأن هذا هو العطاء وخلاص ما قادرين يعطوا أكثر. بالنسبة للرجال، الرجال أعتقد يتعبوا. على سبيل المثال إذا الرجل تقاعد وهو ما مفكر إيش الخطة ما بعد التقاعد يتعب يعني. يبدأ تلاقي يقول ليش أنا مرة رجل أعمال، مرة أنا والله بفتح لي مشروع منزلي، مرة والله أحب الشتلات بزرع في البيت. يعني على حسب
1: يدور أي شيء.
0: وتلاقيه إنه من يبدأ يتقاعد يأذي اللي موجودين في البيت، يا يصلح ليت، يا من الصبح المطرقة موجودة، المهم يشغل نفسه. أهم شيء إنه يقضي الوقت اللي هو متعود عليه إنه يكون في عمله. فتلاقي يعني ممكن يسبب قلق شوي في البيت. ما أعرف، هاي وجهة نظر، وأعتقد إنه في كثير من القصص المتشابهة بيننا وبين المستمعين.
1: بالفعل، وواحدة من المقالات اللي قرأتها وشاركها أكيد المستمعين تقول تبدو الوظائف البشرية المستحدثة القائمة على استمرارية النفعية كالمستشارين، صناعة المحتوى الرقمي، اقتصاد المنصات عنوانا لمصائر مربكة لأولئك الذين يخافون من التقاعد حين يحالون إليه وهم في سن يرون أنها ما زالت تشع خبرة وعطاء نحو أولئك الذين يرغبون في خوض الطريق ذاته. فعقود متلاحقة منحت الوظائف الإنسان هوية وصورة متناقضة للحضارة وعالما مختلفا عما يمكن أن يكونه الإنسان. إنها بالضرورة مزاحم شرسة للحياة الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالذات، حيث نتخلى عن كل شيء في سبيل أن نتحقق أو تتحقق المساعي الاقتصادية والأمن المستقبلي المتوهم. إنما بين الإنسان والوظائف شيء في غاية الرقة والحساسية، أقصد أن ثمة خيطا رفيعا يمنحه بعضنا حياة مستدامة مفعمة بالابتكار والاختيار والجمال، بينما يرى آخرون مرحلة التقاعد من الوظيفة مسافة قصيرة نحو الفناء، أو بالأحرى عقابا للذين بذلوا حياتهم في سبيل تحقيق هوية مؤسساتية غاب فيها التواصل الإنساني والتواصل تاريخي. وأكيد إحنا يعني من خلال طرحنا لهذا الموضوع يمكن خلال الوقت القادم بنقترب من واحدة من الشخصيات اللي حولنا اللي استغلت الفترة ما بعد التقاعد بتأسيس مشروع. يمكن عندنا نماذج كثيرة حولنا من الناس اللي طاقاتهم بدت أساساً تشع في فترة ما بعد التقاعد
0: واكتشفوا ذاتهم من جديد.
1: واكتشفوا ذاتهم ما بعد التقاعد. هل المسألة مرتبطة بالتخطيط؟ هل هم فعلا رسموا هذا المسار؟
0: نعم.
1: أو الموضوع صار صدفة وحاولوا أنهم يكتشفوا هذا الموضوع من خلال تجارب مختلفة؟
0: أنا ما أعتقد في شيء صدفة مريم،
1: أنه مخطط له،
0: لازم الشيء يكون مخطط له، ما في شيء يجي بالصدفة.
1: يعني مثل بالفعل يعني أنا والدي يعني إحنا نقول لكم النماذج اللي حولنا عشان كذا، والدي تقاعد رغبة منه لأنه أسس مشروع
0: جميل.
1: لغة الإشارة واشتغل في ذلك وهو منغمس ومهتم بشكل كبير، ممكن الناس تعرف اهتمامه الكبير بلغة الإشارة، فبدأ يعني ينطلق بشكل كبير لأنه هو يهتم بهذا القطاع، فهو خطط للتقاعد وخطط لما بعد التقاعد.
0: جميل. إذن نحن سنتجه مع المستمعين إلى الآراء المختلفة حول هذا الموضوع على 2-4-6-9-8-1-5-1، 7 خطوط بانتظار المستمعين، وستكون لنا أيضا محطة ووقفة مع نموذج جميل جدا الأستاذ العزيز هاشم الحبسي، رايح يكلمنا أكيد عن ما
1: هو الرئيس التنفيذي طبعا لفخر الضيافة، أول يعني من أسس هذا الجانب في مجال الضيافة. بنتعرف على كيف بدأ وكيف خطط لما بعد التقاعد بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم. فاصل قصير ونعود لكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم هذا المشوار. أنتم تستمعون لمسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، مستمرين حتى تمام 12 ظهرا.
1: نرحب بالجميع ونرحب أيضا بضيف مسك النهار لهذا اليوم، الأستاذ هاشم الجمعة الحبسي، الرئيس التنفيذي لفخر الضيافة. ونبذة تعريفية عن فخر الضيافة، طبعا فخر الضيافة مركز تنظيم البروتوكولات تقديم الخدمات، خدمات الضيافة. ونشوف أكيد دائما الأستاذ هاشم مع فريقه متواجدين في أغلب المجالس الرجالية، في المناسبات، في الأفراح والأطراح، والله لا يجيب الأحزان يعني بإذن الله. أستاذ هاشم صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور أخي العزيز عدنان وأختي العزيزة مريم، يسعد الله صباحكم بكل خير وسرور.
0: حياك الله، سعيدين بهذا التواصل. طبعا اليوم احنا مقررين أنا وعدنان نخطط حال ما بعد التقاعد،
1: بعد سنوات إن شاء الله،
0: بعد سنوات ما بنكبرك. فقلنا نشوف
2: التقاعد الآن، خذوا راحتكم.
0: فنحن نقول إنه يعني نتعلم، يعني هل كنت أنت مستعد ومخطط لمرحلة ما بعد التقاعد ولا؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل، على سيدنا وحبيبنا محمد أفضل الصلاة والسلام عليه. فقبل طبعا الدخول وعملية الشرح فيما يتعلق بالنسبة لهذا البرنامج القيم والممتاز، أرفع كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة. فيما يتعلق بالنسبة لعملية التجهيزات الأولية بالخروج طبعا إلى أو اتخاذ القرار بالنسبة للتقاعد، فهو التقاعد طبعا يعني شيء ما هين، يمكن يراود الشخص ما قبل الخروج إلى التقاعد بألف سؤال وسؤال في باله.
0: صحيح.
2: ويعتقد أيضا جانب آخر، طبعا هذه الأشياء لمسناها، هذه المشاعر لمسناها في عملية التردد من اتخاذ القرار. ولكن طبعا أنا أنصح طبعا من اتخذ عملية شو اسمه اتخاذ القرار التقاعدي، طبعا دائما ما يفكر طبعا بخروجه إلى التقاعد، يفكر من حيث طبعا كل ما يتعلق بالسلبيات والإيجابيات، على أساس إنه خاصة إذا جاء التقاعد من مش من جانبه الشخصي كهو يقرر، أو أنه مثلا يكون ملزوم يطلع إلى التقاعد. إذن هنا من الأساس أن الواحد يهيئ نفسه تماما من لحظة التعيين. أنتوا ذكرتوا لي الآن، شفت كيف ذكرتوا لي الآن عملية اتخاذ القرار التقاعد وما شابه ذلك، وأنا قلتكم خذوا راحتكم الآن، ولكن تهيئوا أنفسكم من الآن إلى تلك اللحظة. إلى تلك اللحظة ما بعد طبعا مثلا 5 سنوات ما مشيت لها، 10 سنوات قدام أو 20 سنة، أو مثلا خلاص استوفيتوا شروط التقاعدي، فذاك الوقت أنت تكون يعني كشخص يا عدنا ويا أختي مريم مهيئ تهيئة تامة نفسية لشخصك لكي على أساس أنك أنت ما تجي تعيش وتعتقد اعتقادات ما في محلها. لأن بعض الأحيان تلقي الإنسان يجي يفكر بتفكير سلبي، والله إذا طلعت أنا تو تقاعد وأنا ما جاهز وأنا خلاص، هذه طبعا هي المسار أو هذه هو طبعا الطريق اللي
1: ترى أقول لمريم الأشخاص مثلا خاصة الرجال، إذا ما فكروا لما بعد التقاعد بمشروع أو بفكرة معينة تلاقي أنه ممكن يزعج أهل البيت، يعني أولاده البيت كل مرة بيسوي شيء، يعني نعم، 7 صنايع والبخ ضايع مثل ما يقول المثل.
2: يعني هذا لمست طبعا أخي عدنان تعقيبا إلى كلامك الجميل، عندما طبعا كيف أنا مثلا اتخذت شو اسمه قرار التقاعدي، أنا انتهزت فرصة الحزم اللي طبعا قدمت، وفي تلك الفترة كنت مستوفي الشروط إلى طبعا لخروجي إلى التقاعد، بالرغم أني لي مكانة في المؤسسة التي كنت طبعا أعمل فيها، ما يخفى عليك كنت طبعا شو اسمه في عمان تل، واحد المدراء اللي هم مسؤولين عن شو اسمه في مكتب نائب الرئيس التنفيذي. فهنا انا عندي فرصه اني انا لو كنت افكر بذاك الكرسي كنت اقول خليني اكمل، ربما قد يكون تجيني فرصه في العمل اروح مثلا مدير عام ولا اروح اكون مثلا نائب رئيس، صح ولا لا؟ لكن طبعاً. لما جيت اي والله لو جيت وشفت انا الحزمه ان انا مستوفي الشروط وايضا نفس الشيء وفيها فوائد كبيره، على طول مباشره استخرت الله سبحانه وتعالى في عمليه اتخاذ القرار. والحمد لله اتخذت القرار، وبعد فتره من الزمن ما يخفى عليكم يا اخواني في وجدت هناك بعض من الايام يعني حسيت في فراغ في فراغ. الفراغ طبعا هذا يعني قلت لابد اني اسده، وسديته الحمد لله رب العالمين في مشروعي المتعارف عليه الان اسمه فخر الضيافه.
0: جميل.
2: وفخر الضيافه اليوم اصبحت بفضل

0: العطاء، قمة العقل يعني، والتكتيك والاتزان والرزانة واتخاذ القرار. فأنت إيش اللي يخليك أنك أنت مثلا تتقاعد وأيضا نفس الشيء ما تخلق لك مثلا مشروع ما يسد لك الفراغ، وفي نفس الوقت أنك أنت ما تقدر تكون متملل من ذاك الوقت اللي كنت تعطيه وش اسمه وما شاء الله تكون ما مقصر فيه في فترة عملك السابقة.
1: نعم جميل جدا. لكن يعني في بعض الناس يقولك لا أنا صراحة فترة ما بعد التقاعد بالنسبة لي فترة راحة، ويمكن ذكرها عدنان وإحنا نسولف قبل أنه في ناس لا بتريد أن فترة التقاعد يرتاح لنفسه، سفرات، جلسات مع العائلة، يعني الوقت يكرسل للعائلة. هل معناته أنه في فترة يعني من الزمن ستأتي، أنت ذكرت جاتك فترة أنه صار الوضع غريب أو أنه حسيت بفراغ، لكن أن الواحد لما يفكر بمسألة الراحة وفجأة يقرر أنه لا أنا بفتح مشروع، معناته يحتاج له كثير من رأس مال، يحتاج له يعني كوادر، يحتاج تخطيط، ومشروع ما هين مشروع كبير.
0: هي مريم أختي وعدنان أخوي، هي الحكومة مقصرة؟
1: لا طبعا
0: الحكومة ما مقصرة، فاتحة ذراعها يديها، بنك التنمية موجود، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة، ريادة موجودة، مو يقصرك أنت. أنا بكلمكم بشرحكم يعني شيء بسيط في عملية الشخص اللي هو يعني يقول لك والله ربما قد يكون التخوف من عنده، يقول أنا ما رجل تاجر، أخاف أني أدخل في التجارة أسد طبعا الفراغ وما شابه ذلك. ولكن يبقى هناك شيء واحد أخواني الكرام واللي يستمعوني الآن، الإنسان لما يطلع إلى التقاعد يعني يناهز من العمر في حدود الخمسينيات، صح ولا لا؟
2: نعم.
0: هنا في فئات مختلفة، في فئة تقول والله أنا خلاص أعطيت مثلا فوق 20 سنة وأريد أتفرغ لنفسي. شفتي كيف هنا القرار النفسي الداخلي اللي هو معطي نفسه يعني إنه خلاص مقتنع قناعة تامة منه ونفسه، هنا هذا بيكون مرتاح ما منزعج.
2: نعم.
0: في فئة أخرى بيجي بيطلع للتقاعد ويشوف عمره متملل، ليش؟ لأنه كان في فترة عطاء وحركة ونشاط وهمة، فشاف نفسه فجأة يقول يا أخي أنا الحين إيش أسوي بهذه الفترة؟ إذن أنت هنا الدور عليك أنك أنت تراجع نفسك في كيفية أنك أنت تغطي هذا الوقت، على أساس أنك أنت ما تعيش أيضا طيلة الوقت تكون متضايق، والضايق من ضايق غيرك، مش ضايق نفسك الآن، أنت بتضايق نفسك وبتضايق غيرك اللي أهلك في البيت، وبتضايق أيضا زملائك، وكل يوم تجلس تتذمر عن والله كذا والله كذا. لا لا لا أبدا، ارجع نفسك، وأيضا عندك استشارة من استشار ما خاب، اجلس مع من أكبر منك وخذ وعطي، على أساس أنك أنت ما تجي تعيش الفترة كما يقولوا مت تقاعد. يعني هذه دائما ما الناس يعني يفكروا فيها هذه الكلمه، يقول مت قاعد. لا لا، هذا طبعا مفهوم خاطئ جدا، يعني انا ما اتفق.
2: نعم. كلام جميل، سعيدين جدا اكيد بتواصلك وايضا مشاركتك معنا حول هذا الموضوع. استاذ هاشم بن جمعه الحبسي الرئيس التنفيذي لفخر الضيافه، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر لكم موصولا، وإلى الإدارة القائمة في هذه القناة الفذة إذاعة الشباب، فلكم جزيل الشكر والعرفان، وجزاكم الله خير.
1: ما قصرت، كل التوفيق، وإحنا أكيد مستمرين معكم مستمعينا. نطلع فاصل قصير عبدين ونرجع لكم.

0: مساكم وطن، مساءكم محبة، دقائق كذا تفصلنا عن المساء. مساء هذا اليوم بعد عابدين، يقولنا بعد فترة الصباح
1: صباح بعد
0: كم؟ عشر دقائق تو النهار، يعني بعد النهار. نهار الناس اليوم طويل يا جماعة إلى العصر. يعني
1: نتمنى إن شاء الله دروب سالكة وآمنة ونهار سعيد على الجميع. خلينا نروح ل إيش لك وإيش عليك، ولا أنت فاتح رسائل؟
0: نقرأ شوية رسائل. محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، شكرا جزيلا لك، سعيد جدا بتواصلك. يقول وساعة طاعة والحياة حلوة بوجودكم في القلب، وأنتوا أهل الخير والصروح، أهل الكرم والجود. الحمد لله على سلامتك أخي الكريم عدنان، يا مرحبا وسهلا فيك، شكرا جزيلا. ويقول تحية لجميع الأصدقاء والأخوان والأحباب الكرام، معكم أخوكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي.
1: أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عن طريق الواتساب، الأخ سليمان بن سعيد العاصمي، لكي تقدم أفضل ما لديك قائد شارك حكمتك، الخبرة المحبوسة تفقد قيمتها، انصت أكثر، تواضع أمام التعلم، تميزك يبدأ عندما تدمج حكمة الماضي بمرونة الحاضر. شكرا لك على هذه الرسالة.
0: هذه الرسالة جميلة أيضا من فاطمة عيد المحروقية أم غيث، تقول انظر لوقتك، هل هو إنجاز خاص بك أم للآخرين أم مع الآخرين أم يعتمد على الآخرين؟ الوقت 24 ساعة، إن لم تستثمره في نفسك، نشاطك، وعيك الروحي والنفسي والعملي والفكري والصحي وتحسين محيطك، ستجد أنك من ضمن مخططات الآخرين. حتى تشعر بالقيمة يجب أن يكون يومك منصبا لك، ستصل لمرحلة يسهل فيها أن تقلل من محيط الأشخاص اللي حواليك، لتبقى فعلا لامعا وحدك دون الحاجة للآخرين. حتى أفكارك لك ومتجددة لك، وروحك تصبح أكثر سلامة وخفة. على طاري كلامها، أنا ذكرت أني أمس أنا نزل شيء كنت في الستوري، ما أدري إذا شفتي ولا لا.
1: ما أتوقع،
0: لازم تشوفي عشان تقري لهم إياه. يعني نزلت حاجة ممكن البعض يقول هكذا يصل إلى مرحلة من المراحل، من المراحل اللي بالفعل يكون يعني بعض الأحيان يكتب مثل هذه الكلمات. أنا قرأتها من حد ويقول أنا الآن في مرحلة من حياتي لم أعد أملك فيها رغبة للكلام الطويل، ولا للخصام، ولا للدفاع عن نفسي أمام أحد. لم أعد أرهق روحي بمحاولة التبرير، ولا يهمني إن عاد الود أو لم يعد. فقد تجاوزت تلك المرحلة التي كنت أقاتل فيها لأجل كل شيء. اليوم أنا في مكان مختلف تماما، مكان أكثر هدوءا ونضجا، لا يشغلني ما قيل عني ولا كيف رآني الناس ولا ماذا ظنوا بي. يكفيني أنني أعرف نفسي جيدا، وأعرف صدق نيتي ونقاء قلبي، وبعد ذلك تصبح آراء الآخرين أصغر من أصغر الأشياء اللي تقلق لي وتقلق أيضا سلامي الداخلي. ليش؟ لأنه واصل مرحلة التقاعد والهدوء، فيقول خلاص ما في إنه يقاتل، ما في إنه يسمع، ما في يعني يبى الهدوء.
1: حلو الربط بين المواضيع. خالد سليمان العاصمي أيضا، شكرا لك على رسالتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الحمد لله على سلامة أخي عدنان طهور وعودا حميدا في برامج اليوم، تحياتي لكم جميعا. ناصر زيادي من وادي عندام، شكرا لك على الرسالة. أيضا خلينا نروح في رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم وعبدين، والحمد لله السلام على الأستاذ عدنان، ولا ننسى المخرج المتألق عبدين. التخطيط للمشاريع يجب أن تكون قبل التقاعد لكي يحدد مساره الصحيح وجهة نظري. خلفان العامري، شكرا لك على الرسالة. خلينا نروح لي إيش لك وإيش عليك. اليوم بنتكلم عن كيف يعيش الإنسان ما بعد التقاعد دون أن يشعر أنه فقد نفسه. في إيش لك؟ لك أنك تعيش مرحلة جديدة بهدوء مختلف عن ضغط العمل، لك وقت أكبر لنفسك، لعائلتك، لهواياتك المؤجلة، لك أنك تكتشف جوانب أخرى من شخصيتك بعيدا عن المسمى الوظيفي، ولك أنك تبقى مؤثر حتى بعد نهاية المسار المهني، وأيضا لك أنك تبدأ شيء جديد مهما كان العمر. وإيش عليك يا عدنان؟
0: إيش علي؟
1: عدنين عد جماعتكم تو اسمه.
0: إيش لك وإيش عليك؟
1: عليك.
0: إيش عليك؟ عليك أن لا تختصر قيمتك في وظيفتك فقط، عليك أن تبني حياة فيها معنى خارج إطار العمل، عليك أن تهيئ نفسك نفسيا لمرحلة التقاعد قبل الوصول إليها، وعليك أن تحافظ على علاقاتك الاجتماعية واهتماماتك الشخصية، وعليك أن تدرك أن نهاية الوظيفة لا تعني نهاية الدور أو الحضور في الحياة.

0: وفي الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة نروح لمسك الختام اليوم، نتكلم عن عودة شيرين للساحة بالأغاني الجديدة. صراحة أنا من محبين شيرين،
1: إن شاء الله بس تكون عودة يعني مع استمرارية وحقيقية.
0: عادت بتباعاً
1: تباعاً، وهذه الأغنية اللي شوي ممكن اختفاء شيرين في الفترة الماضية عن الأغاني وعن تسجيل فيديو كليبات أو حضورها أيضاً الفني مع جمهورها. الأغنية حققت نجاح كبير جداً وانتشار واسع، وخاصة أن كثير من الفنانين اللي تحمدوا بالسلامة على وجود شيرين وقالوا لها استمري يا شيرين
0: طبعاً.
1: يعني بعد نجاح هذه الأغنية
0: طبعاً.
1: هل تعتقدي بتستمر؟
0: تستمر إن شاء الله تستمر، فتعود شيرين عبد الوهاب بأغنيتها الجديدة تباعاً إلى المنطقة الرومانسية المبهجة التي أحبها جمهورها بعد فترة ارتبطت فيها بعدد من الأعمال ذات الطابع الدرامي. وتقدم شيرين في الأغنية حالة مختلفة تجمع بين الكلمات الخفيفة والموسيقى المرحة لتفتح صفحة فنية أكثر اختلافاً تبدو في استعادة اللون العاطفي المرح الذي تميزت به على مدار سنوات طويلة، وكانت واحدة من أهم النجمات التي حققت أعمالها الغنائية النجاح الضخم ولا تزال محفورة في وجدان الجمهور.
1: طرحت شيرين عبد الوهاب أيضا أغنية تباعا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب خلال الأيام القليلة الماضية بعدما يقارب أسبوعين من طرح الأغنية الحضن شوك التي سجلت فيها عودتها من جديد للساحة بعد غياب ما يقارب عامين من عدم طرح أي أغنية جديدة. وتعد تباعا التعاون الثاني مع كل من الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع توما الذي احتفل كل منهم ما بطرح الأغنية وتعاونهما للمرة الثانية مع صوت مصر شيرين عبد الوهاب.
0: خلونا نسمع الحضن شوك قبل ما نسمع أغنية تباعا عشان نشوف الفرق.

0: شيرين عبد الوهاب بعد طرح أغنية تباعا بساعات قليلة تلقت العديد من رسائل التهاني من النجوم المشاهير في الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها وتشجيعها بعد تلك العودة الكبيرة والسريعة. وكانت في مقدمة النجمات الفنانة أحلام التي علقت على ترويج شيرين للأغنية عبر حسابها على الإنستغرام فكتبت: أيوة بقى يلا وحشتينا، يلا الوطن العربي كله بانتظارك. كما قدمت كذلك النجمة غادة عبد الرازق التهنئة وساندي علي وغيرهم من الفنانات، وأيضا إيمي سالم التي علقت وطلبت من شيرين الاستمرار وعدم التوقف في طرح الأغاني الجديدة، والكثير طبعا من الفنانين.
1: طبعا مريم فرحانة يعني بعودة
0: أنا فرحانة
1: شيرين.
0: بعودة شيرين
1: ذكرتيني بأول أيضا أغانيها جرحتاني ونجاحاتها اللي حققتها شيرين عبد الوهاب أيضا من خلال الديو مع تامر حسني وبداية مشوارها الفني. شيرين عبد الوهاب تخرج من دوامة الأغاني الحزينة. الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز توما تحدث عن خطوة شيرين عبد الوهاب وعودتها للأغاني الرومانسية من خلال أغنية تباعا التي طرحت في ساعات الماضية، حيث تحدث في أكثر من لقاء من خلال القنوات الفضائية الفنية وغيرها من لقاءات فنية عن رغبة الجمهور في أن تخرج شيرين عبد الوهاب من عباءة الأغاني الحزينة التي قدمتها في الفترة الماضية، لا سيما بعد ألبوم بتمنى أنساك والأغنية التي طرحت بعده وهي الحزن شوك، حيث تصدر يعني تصدرت هذه الأغنية باللون الحزين من ناحية الكلمات والموسيقى وموسيقى الأعمال الخاصة بشيرين عبد الوهاب. لكن أعتقد تباعا لون جديد أيضا لشيرين عبد الوهاب، وخلاص لا ترجع للأغاني الحزينة لأنها بتذكرها بالماضي.
0: بالفعل احنا بهذا الحديث بنختم مع أغنية تباعا. تحية لكم من فريق العمل عدنان الميمني، مريم البداعي، تحيات الأستاذ عفراء اليحيائي، وهذه تحيات مخرجنا عبدين البلوشي. إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مقام

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح
4: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين.
1: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وتمضي سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها الوطنية للتأهب والاستجابة عبر تعزيز نظم الترصد الوبائي ورفع القدرات التشخيصية للمختبرات المرجعية وتحديث خطط الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة، فضلا عن تطوير منصات رقمية متكاملة لإدارة الطوارئ والبلاغات الصحية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران غداة كشفه أنه أحجم عن شن هجوم واسع النطاق لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من استئناف هجمات واشنطن على إيران قبل أن يرجئ إصدار الأمر. وحدد ترامب مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. وشدد أكرمي على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية حسب تصريحه. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي طرح قرار بشأن صلاحية الحرب من شأنه إنهاء الحرب مع إيران، ما لم يحصل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري بعد 80 يوما من بدء القوات الأمريكية والإسرائيلية شن غارات على إيران، وحظي التصويت على القرار بتأييد 50 صوتا مقابل 47. أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 4 نساء و3 أطفال بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على الحادثة، لكنه قال أنه استهدف أكثر من 25 موقعا للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم الأربعاء في اجتماع يهدف إلى تأكيد العلاقات الثنائية، ويأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الروسي والصيني قضايا الطاقة والأمن إضافة إلى العلاقات الثنائية بشكل عام، كما اتفق الجانبان على تمديد معاهدة الصداقة التي وقعت لأول مرة منذ 25 عاما وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
0: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: شاحل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أمامية محاولة خطيرة.
4: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
3: الله على العماني.
4: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مقام وموسيقى.

0: في ليل يحمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وتحديدا برنامج صوت الشباب. نجدد لكم التحية ونخصكم بالترحاب في حلقة مختلفة، نتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون مميزة كتميز ضيوفنا لليوم. إن شاء الله تعالى حلقة حافلة هكذا بعطاءات ونجاحات وإنجازات الشباب في مختلف المجالات. دائما من خلال برنامجنا نفخر ونفاخر بالعطاءات الشابة، بالقدرات، بالكفاءات الوطنية التي تسعى دون كلل أو ملل خدمة، بناء، عطاء لهذا الوطن في مختلف الصعد. إذن مساؤكم طموح يشبه اندفاع الشباب، ومساء مليء بالأفكار التي لا تعرف المستحيل. ففي كل شاب حكاية نجاح تنتظر فرصتها، وفي كل صوت صادق مشروع مستقبل لوطن يؤمن بأبنائه ويكبر بهم. في صوت الشباب مستمعينا الكرام، حيث نتحدث بلغة الشغف ونقترب من قصص الإبداع ونفتح النوافذ لكل فكرة تستحق أن ترى وتسمع. من هنا، من هذا الأثير القريب من القلب، نرافق أحلامكم، طموحاتكم، تساؤلاتكم، ونمضي معا نحو مستقبل نصنعه بسواعد مؤمنة بأن القادم دائما أجمل بإذن الله. إذن معكم بمشيئة الله تعالى حتى تمام الرابعة في الإعداد والتقديم أخوكم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، وفي الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائية، التي تتمنى لكم استفادة طيبة من جملة ما يقدم خلال حلقة اليوم. كونوا معنا عبر صوت الشباب.
1: مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة،

0: مساء الخير.
1: مساء الخير ومساء الخير أكيد لكل من يستمع إلى أثير إذاعة الشباب، كل من هو الآن متجه إلى أي وجهة كانت. أتمنى له أكيد دروب السلامة والسهالة وطيب الاستفادة من برنامجنا. وفي عمان ينبض القلب عزا وفخرا. عمان مستمعين الكرام التي تكتب فصلا استثنائيا من فصول المجد وتثبت للعالم أن الطموح حين تقوده الحكمة يصنع المعجزات، إنجازات تتسارع ومشروعات تولد وقطاعات تزدهر، وطن يمضي بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخه العظيم ومكانته الراسخة. في كل زاوية من هذا الوطن حكاية نجاح من مشاريع عملاقة ومدن حديثة وقطاعات واعدة، إلى شباب عماني بات ينافس عالميا في العلم والابتكار وريادة الأعمال. مستمعين الكرام، عمان لا تبهر العالم بضجيج الإنجاز، لا، بل بهدوء الواثق وعمل المخلصين ورؤية قائد آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. وهكذا هي تمضي عمان، تزرع الأمل وتبني المستقبل وترفع رايتها عاليا بين الأمم لتقول للعالم أجمع: هنا عمان، هنا وطن يعرف جيدا إلى أين يمضي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مع الشباب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وكذا على السريع يا جلال نستعرض فقرات البرنامج وبعدها نروح الى فقرة مع الشباب، ايش رايك؟ موافق؟ اكيد. اذا نستعرض معكم مستمعينا الكرام ابرز فقرات حلقة اليوم اللي مثل ما ذكرت لكم حلقة حافلة ما شاء الله بالكثير من الموضوعات والمتابعات، لا سيما الحديث الابرز اليوم عن وزارة الاعلام التي تطلق الفيلم الوثائقي دختر طمس. معنا ان شاء الله تعالى في الاستوديو سيكون الاستاذ احمد حنفي وهو مدير الانتاج في الفيلم، بالاضافة الى ان هناك تواصل هاتفي ايضا يتخلل المقابلة مع الاستاذ احمد شلبي وهو مخرج الفيلم، بالاضافة ايضا الى الدكتورة هدى الزجالية الباحثة في التاريخ وفي المواد الوثائقية لهذا الفيلم. في فقرة مع الشباب سيكون معنا إن شاء الله تعالى شاب مبتكر وممثل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، وتحديدا أخونا سيف بن جمعة الحشار. في فقرة أسرتي سعادتي الحديث سيكون من اللهجة إلى اللباس إلى العادات والتقاليد، تفاصيل صغيرة تصنع الهوية العمانية داخل البيت. ومعنا إن شاء الله تعالى راح تكون أيضا في الأستوديو ضيفتنا العزيزة الدكتورة حنان بنت محمود أحمد باحثة في الهوية والمواطنة. ومسك الختام مع فقرة مواهب شبابية، والحديث سيكون حول التصميم الجرافيكي بلغة الشباب، ثلاثة شباب يتأهلون للمشاركة في بطولة أدوبي العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا أخواننا فراس بن أحمد النعيمي الحاصل على المركز الثاني وشهم بن راشد الشبيبي الحاصل على المركز الثالث في البطولة الوطنية. هذه إذن أبرز المحطات التي ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى ضمن حلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب. دائما وأبدا نتمنى الاستفادة لكل من يستمع علينا، لكل من يتابعنا، ولكل أيضا من يتواصل معنا في إذاعة الشباب. وهذه المرة مباشرة إلى فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب.
0: مع الشباب. مع الشباب. وفي زمن أصبحت فيه التكنولوجيا والابتكار لغة المستقبل، يواصل الشباب العماني إثبات حضوره في المحافل الدولية بأفكاره وإبداعه وطموحه الذي لا يعرف المستحيل. ضيفنا اليوم مستمعين الكرام واحد من هذه النماذج الملهمة، استطاع أن يمثل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، وأن يعرض مشروعه الابتكاري أمام نخبة من الأكاديميين والمبتكرين من مختلف دول العالم في تجربة تعكس قدرة الشباب العماني على المنافسة عالميا وصناعة أثر حقيقي في مجالات التقنية والابتكار. باسمكم جميعا نرحب بأخونا سيف بن جمعة الحشار مبتكر وممثل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب. أهلا ومرحبا بك يا سيف، للأمانة سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في إذاعة الشباب وتحديدا عبر برنامج صوت الشباب. مساء الخير.
2: يا أهلا وسهلا، وأنا أسعد بهذه الفرصة جدا جميلة اللي ممكن من خلالها أبرز إحدى الإنجازات التي يعني سويتها.
0: نعم، يا مرحبا بك يا سيف. يسمي طبعا محطات مختلفة، مراحل مريت فيها وانا متابع لك اول باول للامانة، الانجازات والنجاحات المتتالية والمتوالية وصولا الى منتدى لندن الدولي لعلماء الشباب اللي راح نفرد له مساحة من خلال هذه المقابلة. لكن قبل هذا وذاك نبي نعرف القصة، قصة دخولك اساسا في مجال وعالم الابتكار والتقنية، متى بدأت بالضبط؟
2: نعم، بالنسبة للقصة هي قصة طويلة، لكن بحاول أختصر لك مختصر بسيط. أنا بدت علاقتي في هذا المجال أو مجال الابتكار من عمري 13 سنة. كنت بداية أحب أتعلم لغات برمجية، وكنت أحاول أبني مواقع إلكترونية في هذا المجال، ومع الوقت فهمت واستوعبت أن التقنية ليست بالبرمجة فقط، إنما وسيلة لحل مشاكل واقعية موجودة.
0: حلو، ممتاز.
2: وممكن من خلال هذه المشاكل تجمع بين التقنية وهذه المشاكل، أن بين التقنية وتحل هذه المشاكل عن طريق البرمجة.
0: ممتاز. طيب اللحظة اللي عرضت فيها فعلا أنه هذا المجال هو شغفك الحقيقي دون مجال آخر، متى كانت؟
2: والله بداية دخولي في الجامعة،
0: جامعة
2: جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
0: ممتاز.
2: استوعبت أن هذا المجال يعني جدا واعد في السوق، وأنه ممكن أحط أثر حقيقي في هذا المجال.
0: ممتاز. طيب خلينا كذا نركز على منتدى لندن الدولي لعلماء الشباب، وهو طبعا ما أول مشاركة لك، لا هناك مشاركات سواء كانت محلية أو أيضا خارجية. نعم. تحديدا هذا المنتدى كيف جاءت فكرة مشاركتك فيه؟
2: نعم، بداية مشاركة في هذا المنتدى، كان عندي فضول في هذا المنتدى، وشفت أنه ممكن من خلاله أنك تشارك بابتكارك، وأنك ممكن تروح إلى دولة ثانية وتكون فيها تمثيل عمان. فشفت يعني وجاني فضول عن هذا البرنامج وقدمت فيه.
0: إيش اللي يميز هذه التجربة تحديدا دون التجارب الأخرى يا سيف؟
2: نعم.
0: إيش اللي شفت بالضبط في لندن؟ كيف احتكاكك أيضا بمختلف المبتكرين المخترعين من دول العالم؟
2: نعم، طبعا هذه التجربة في منتدى لندن الدولي لعلماء الشباب كانت جدا مميزة، وجمعت بين العلم والثقافة والتمثيل الوطني. ففي هذا البرنامج اللي هو منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، شاركوا فيه تقريبا في هذه السنة 2025 ما يقارب 400 عالم شاب من أكثر من 90 دولة. ففي هذه التجربة كانت فيها محاضرات، وكان في اليوم اللي تبين أو تشرح فيه عن ابتكارك، فخلتني في هذه التجربة أشوف الأفكار المحلية من مختلف الدول.
0: ممتاز. إيش كان ابتكارك بالضبط؟ إيش كان مشروعك اللي شاركت فيه؟
2: طيب، ابتكاري كان في مجال الذكاء الاصطناعي، اللي هو ابتكار يسمى بإنفاي. فهذا الابتكار يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لنتعرف على أنواع البلاستيك أو النفايات البلاستيكية.
0: ممتاز. طيب يعني حسب معرفتي أيضا من خلال مشاركتك في هذا المنتدى، أتيحت لك الفرصة في أنك تزور مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية في المملكة المتحدة. أتوقع كانت فعلا تجربة تضيف إلى سجل نجاحاتك وإنجازاتك واهتماماتك وطموحاتك أيضا في هذه الحياة، صحيح؟
2: نعم صحيح. ففي هذه التجربة أتيح لي أني أزور العديد من الجامعات، منها جامعة كامبريدج وجامعة اللي هو UCL اللي تكون في لندن، جامعة لندن أو كلية لندن.
0: ممتاز.
2: فمن خلالها قدرت أني أشوف أو أني أقابل محاضرين أو البروفيسورين، وممكن من هذه التجربة قدرت أني أستشيرهم في هذا المجال وأخذ خبرات، وأني أتعلم من هذه التجارب أو المحاضرات التي كانت من ضمن هذا البرنامج.
0: ممتاز. كنت بروحك في هذا المنتدى من عمان ولا أحد كان معك؟
2: أحد كان معي، تقريبا نحن كنا 5 مشاركين.
0: ممتاز.
2: من سلطنة عمان، و فقط هذا اللي كانوا موجودين.
0: ممتاز. طيب تمثيل سلطنة عمان في محفل عالمي بهذا الحجم، إيش اللي يعني لك يا سيف على المستوى الشخصي وكذلك الوطني؟
2: نعم والله، اللي يعني لي على مستوى شخصي قبل ما يكون وطني، أني كنت أحس بشعور فخر ومسؤولية جدا كبيرة في هذه التجربة، فيما أني ما أمثل نفسي فقط، أن أمثل دولتي وأمثل صورة الشباب العماني الطموح. وهذه التجربة زادت إيماني أن الشباب العماني قادر أن يوصل إلى العالمية وأن ينافس عالميا.
0: نعم. طيب كيف كانت ردود الأكاديميين المبتكرين الدوليين تجاه مشروعك اللي شاركت به في هذا المعرض العلمي الدولي؟
2: نعم والله، كانت ردود جدا جميلة، بما فيها من حل ممكن يكون جدا مبتكر، وأن هذه المشكلة اللي حن قادرين نحلها موجودة في دولهم الثانية. ففي دولهم من دول مختلفة قدروا يشوفوا أن المشكلة جدا موجودة وجدا يعني تؤثر على
0: صحيح.
2: البيئة. فبالنسبة للحل، شافوا أن الحل جدا مبتكر، وأنه ممكن يسوي أثر جدا كبير في هذا العالم.
0: طبعا مشاركة لندن ما هي الوحيدة.
2: نعم.
0: عندك مشاركات أخرى أتوقع في في في في محفل أو بطولة مرتبطة بالخليج أو شيء من
2: نعم.
0: القبيل.
2: نعم.
0: يكلمنا أيضا عن هذه التجربة.
2: تجربة الجولة الخليجية.
0: أيوة.
2: هذه التجربة كانت يعني من أجمل التجارب صراحة، بما فيها أن تأخذ أفكار الشباب العماني في مجال الابتكار، وأنك تشوف العديد من الابتكارات الموجودة في عمان من مختلف المجالات، منها الصحة، البيئة، والاستدامة.
0: نعم جميل. طيب إيش أبرز يعني اهتمامات الشباب في هالوقت الحالي، خاصة عندما نتكلم عن مجالات الابتكار والتقنية؟ برأيك إيش اللي يساهم فعلا في أن الشباب العماني لهم حضورهم المميز، يضعون بصمتهم في مثل هكذا محافل؟
2: نعم، بالنسبة لل هو المساهمة في هذا المحافل، أنه ممكن من خلال المشاركة في هذه المحافل أن ممكن تبرز الابتكارات والأفكار اللي موجودة عند الشباب العماني في هذه المحافل.
0: فهي فرصة سانحة لهم وحقيقية للأمانة بأنهم يكونوا موجودين في مختلف المحافل، يرفعون اسم السلطنة، عالم السلطنة دائما يرفرق أفاقا في كل ناحية وسارية. طيب إيش أبرز الرسائل أو الطموحات أو التطلعات في القادم من الوقت ما بعد منتدى لندن وما بعد الجولة الخليجية هذه؟
2: نعم والله، أبرز الطموحات ممكن تقول أني أشارك في منتديات أخرى موجودة في نحو يعني العالم، وأني أبرز الابتكار العماني في هذه المنتديات، وأني أمثل عمان في هذه المنتديات الموجودة نحو العالم
0: بإذن الله تعالى. رسالة توجهها للشباب العماني الشغوف جدا في عالم الابتكار وكذلك أيضا ريادة الأعمال وكل ما يرتبط أيضا بالذكاء الاصطناعي.
2: نعم، أول شيء أحب أقوله أن أي شخص عنده فكرة لا ينتظر أن الفكرة تكون كاملة، خلي يبدأ خطوة بخطوة حتى لو كانت نسخة بسيطة، فمن خلال التجربة وأنك تبني خطوة بخطوة بتسمع ملاحظات من الأشخاص، وأنه تقدر تطور فكرتك، وأنه يشارك في المسابقات والفرص لأنها كلها موجودة، يا في الجامعات يا في المسابقات يا كانت في الهكاثونات، فمن خلال هذه الهكاثونات تقدر أنك تتطور من هذه الناحية، وهي تعلمك وتفتح لك أبواب يعني جدا كثيرة في هذا المجال. وأن الفكرة لازم تكون مبنية على مشكلة حقيقية.
0: ممتاز.
2: أيوة.
0: ممتاز. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. كل التوفيق، كل التحية، كل التقدير لك ولوجودك اليوم معنا في برنامجنا. شكرا لتمثيلك أيضا سلطنة عمان في هذا المحفل العالمي، ومنها إلى الأمام في القادم من الوقت إن شاء الله تعالى. سيف بن جمعة الحشار، مبتكر وممثل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك. شكرا لك على هذه الفرصة جدا جميلة.
0: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، كونوا على السمع.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، برنامج صوت الشباب. نتمنى أنكم الحنايقين تسمعونا بإنصات بتركيز مع جملة ما يقدم خلال هذه الحلقة، ونحن دائما نعدكم أن نقدم لكم كل ما ينال الرضا والاستحسان ويقترب كذلك من ذائقتكم الطيبة. وصلنا بكم هذه المرة من فقرة مع الشباب إلى فقرة أسرتي سعادتي.
1: أسرتي سعادتي، أسرتي سعادتي.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تعود الكثير من التفاصيل الجميلة التي تميز المجتمع العماني، كالأزياء التقليدية، العادات الاجتماعية، تجمعات الأهل، العبارات القديمة اللي تتردد في البيوت، وروح العيد اللي تحمل أكيد معها شيء من ذاكرة المكان وكذلك الناس. في وسط هذا الانفتاح الكبير الذي يعيشه العالم اليوم، تبقى الأسرة العمانية هي الحارس الأول للهوية، وهي المساحة التي يتعلم فيها الأبناء معنى الانتماء للأرض والثقافة والعادات الأصيلة. في فقرة أسرتي سعادتي خلال هذا الأسبوع نقترب مستمعينا من الحديث عن تلك التفاصيل الصغيرة اللي ما تبدو كبيرة لكنها تصنع أكيد هوية مجتمع كامل وتحفظ ملامح عمان الجميلة جيلا بعد جيل. في الأستوديو نرحب أكيد بالدكتورة حنان بنت محمود أحمد، باحثة في الهوية والمواطنة. دكتورة، إحنا جدا للأمانة سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير. وبما أني ذكرت مقدمتي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لذا أقول لك كل عام وأنت بخير.
2: وسلامة يا رب، ويسعد مساءكم بكل خير وسرور. وأنا اللي سعيدة اليوم، يشرفني أني أكون من ضمن هالكوكبة الجميلة من الشباب العماني. فخر يعني أنا تعرفت عليهم قبل قليل
0: في الكواليس البرنامج، صحيح،
2: صدقا بوركة الجهود الشباب، سواء الفريق اللي بيروح أمريكا أخذ منهم العلوم، أيوة، أو الحشار اللي كان قبل شوي الشاب المبدع اللي يمثلنا في بريطانيا في لندن تحديدا. صحيح. بوركة الجهود ونحن نفتخر بيهم، وهذا هم شبابنا.
0: بالضبط،
2: هذا هم شبابنا
0: يعني
2: العماني.
0: شعلة للأمانة من الطموح، من الشغف المتوقد. يعني تشاف كيف الابتسامة على محياهم، كيف أنه عندهم طموح أنهم ينقلوا أيضا تجاربهم للآخرين. صحيح. ليكونوا أيضا نماذج ملهمة لغيرهم. صحيح.
2: صحيح.
0: بالضبط. صحيح. هذا اللي نحن اليوم نتكلم عنه أصلا، يعني الأسرة اللي ربما لها دور جدا كبير في عملية الصقل وأيضا وصول أبنائها إلى هذا المستوى. على فكرة الشباب اللي كنت تتكلم عنهم أنهم بيروحوا أمريكا، هم طلبة في جامعات وفي كليات، لحظة تكريمهم وتتويجهم لما تسألوا مين جاي معك، قال جاي معي أبوي، جاي معي أمي، جاي معي أفراد عائلتي. ليش؟ لأنهم هم المشجعين والمحفزين لهم.
2: تبارك الرحمن، تبارك. وفعلا الأسرة هي الأساس، هي حجر الأساس. كيفك تبني أنت في النهاية هذا البيئة الحاضنة لهذا الطفل؟ كيف تبني، كيف تنقل لهم الناقل؟ فالأسرة هي مو بس حجر أساس سيف.
0: نعم.
2: الأسرة لها دور جوهري محوري وحازم في صقل الشخصية، الهوية، سواء هويته الشخصية، هويته الدينية، هويته الثقافية والاجتماعية. بتقول لي كيف؟
0: أقول
2: لك هذا لما ينشأ في هذا الأسرة، كيف بيتعلم تعاليم الدينية؟ كيف هو في النهاية انولد على هذه الدنيا بفطرته؟ بتقول لي طيب، وبعدين الأسرة هي اللي بتنقل اللغة العربية، الدين، الإسلام، العادات التقاليد، وخذ وانت ماشي في هذا الإطار.
0: صحيح. صحيح.
2: يبدأ يتعلم هنا الطفل منذ النشأة الانتماء الوطن. طبعا لا، يبدأ يتعلم انتماء بشكل بسيط، أني أنتمي للأسرة، أني أنا أنتمي لأمي وأبي،
0: للبيت الواحد،
2: للبيت،
0: في داخل سور واحد.
2: بالضبط. نعم. هكذا إلى أن يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، يبدأ هو يشعر بأنه هو شريك أساسي في هذا المجتمع. لكن هي الأساس الأسرة، لأنه يبدأ الأسرة دورها أن هي تنقل تعاليم، منظومة الأخلاق، منظومة الأدوات اللي هي العادات والتقاليد، كل هذه تبدأ فيها في الأسرة. أي نعم، من المدرسة في مرحلة لاحقة لها مجال.
0: صحيح.
2: أكيد، وتأخذ بدورها، ولكن الأساس هي الأسرة.
0: يعني تفاصيل صغيرة دكتورة، تفاصيل
2: ولكنها
0: صغيرة.
2: مهمة. الطفل يتشكل منذ النشأة، منذ الخليقة. فأنت كذا تشكله، تعطيه هذه التعاليم وتعطيه هذه المعلومات وتعطيه هذه المعرفة والبيانات والمعلومات، وتكون حازم في هذا الإطار، لأنه في النهاية بتتشكل هويته، بتتشكل شخصيته هو، بتتشكل شخصيته الثقافية.
0: صحيح.
2: فدحين بنتكلم نحن في عمان ما شاء الله لا إله إلا الله موروثاتنا العمانية سواء من تراث مادي أو غير مادي
0: صحيح.
2: غنية بالموروثات صحيح. وعندنا ممارسات وطقوس تميزنا فيها عن باقي الشعوب.
0: نعم، وعلى ذات السياق اللي تتكلم عنه الآن دكتورة، عندما نتكلم ونحن عنواننا أيضا هذا اللقاء من اللهجة إلى اللباس إلى العادات والتقاليد، ربما التفاصيل فعلا صغيرة يراها البعض ولكنها في الآخر تصنع الهوية العمانية داخل البيت الواحد. إلى أي مدى تسهم على سبيل المثال نتكلم عن اللهجة العمانية المفردات المحلية المتداولة ما بين مختلف الولايات والمحافظات في السلطنة داخل أسرة الشخص نفسه في حفظ الهوية وكذلك أيضا تعزيز الشعور بالانتماء لهذا الوطن ولهذه الأرض؟
2: في كذا حكمة جميلة أنا دائما متمسكة بها، اللي هي من شب على شيء شاب عليه.
0: نعم،
2: فمسألة الاعتزاز بالهوية الوطنية أو هويتك أنت كعربية مسلمة عمانية هذا بحد ذاته فخر. الشيء الآخر اللي بنتكلم عن المفردات سواء اللهجة العمانية، ونحن ما شاء الله من الشمال إلى الجنوب بلادنا متنوعة في اللهجات، فهذا شيء جدا جميل. أضف إلى ذلك مسألة أيضا الأزياء العمانية، المأكولات الشعبية، التاريخ أصلا المشترك عندنا في عمان، في مقومات في الهوية هذه لابد أن احنا نتعارف عليها ونتمسك فيها. كل هذا إذا بدأ منذ النشأة وتناقلها بينه وبين قرنائه بيكبر عليه، لذلك قلت من شب على شيء أشاب عليه بيعتاد عليه. يبدأ الطفل هو في الأسرة أو فيها مثل ما نقول مرحلة المرحلة الناشئة اللي هي من الطفولة إلى المراهقة، يبدأ يتأثر في مين في البداية؟ يبدأ يتأثر بالأم والأب، يبدأ يقلد
0: صحيح.
2: يبدأ يشوف أن الأب والأم مثلا شو لابسين، شو كيف يتعاملوا، هي السمت العماني.
0: بالضبط، وإنشأ وناشئ الفتيان
2: منا. السمت هو عبارة كمصطلح عالمي، هو بروتوكول وأتيكيت
0: صحيح.
2: فما بالك إن إحنا بتكونوا متمسكين في السمت اللي هو البروتوكول العماني
0: ممتاز.
2: أي بمعنى منظومة المنظومة الأخلاقية في التعامل والممارسات مع الآخرين ومع نفسي.
0: وبما أن نتكلم عن السمت العماني ونحن على اقتراب من موعد عيد الأضحى المبارك أيضا في مواسم الأعياد وكذلك أيضا المناسبات الاجتماعية، كيف تنعكس هذه العادات والتقاليد دكتورة في تفاصيل الحياة الأسرية في البيت الواحد؟
2: نحن ما شاء الله يعني قد تكون بسبب الآن منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى والمؤثرين والفاعلين في هذا المجال كان لهم دور كبير في نقل الموروثات العمانية وتحديدا في مواسم الأعياد
0: والمناسبات الاجتماعية.
2: والمناسبات الاجتماعية

0: شو العماني؟ طب
1: ايوه
0: نحن الحين اكيد الطفل او بعض مثل الناس ما راح يعرفوا هذه التفاصيل، لكن الان عن طريق منصات التواصل
1: راح
0: الاجتماعي
1: يعرفوا.
0: عرفوا التفاصيل.
1: صحيح.
0: فانا قصدي ان بجانب الاسره وبجانب وبجانب ايضا المدرسه، اصبح الان الادوات اللي هي او منصات التواصل الاجتماعي تخدم هذا المجال في نقل المعرفه في هذه الموروثات. العيد قريب مثل ما تفضلت، كيف ممكن انه نحن الماس احنا الحمد لله الان نتباهى في هذه الممارسات، نتباهى بهذه الطقوس، فكره ان الان ما نقول انه هذا بعد صغير ما نشل معانا التنور، لا خذه خذه معاك وخليه يشوف
1: خلي يشوف
0: وخليه
1: نفسه ويتعرف
0: يتعلم.
1: على كل هالتفاصيل.
0: بالضبط.
1: بالضبط
0: ايضا
1: بالضبط.
0: البنت انها هي مثلا صغيره لا اخليها تروح تلعب، لا خليها تدخل المجالس من الحريم وتساعدهم
1: صحيح.
0: في المطبخ، لان هذه الامور التفاصيل الصغيره مثل ما
1: ايوه
0: تفضل، تفاصيل
1: بالضبط.
0: صغيره تصنع لغه قوميه للمجتمع.
1: التفاصيل الصغيرة والتفاصيل البسيطة، حتى في طريقة مثلا الضيافة، المجالس العائلية مثل ما تطرقتي قبل قليل، المأكولات العمانية التقليدية، الفنون التقليدية العمانية المغناة اللي حاضرة أيضا
0: صحيح
1: في هذه المناسبات،
0: صحيح
1: كيف لها أن تؤدي دورها أيضا في حفظ الهوية لدى أفراد المجتمع؟
0: هذا طبعا بشكل بلا شك به أكيد. طبعا مفردات الهوية، التراث المادي والغير مادي، تحديدا الفنون، إذا نتكلم نحن عن الفنون فهي اللغة القومية أيضا لتشكل مفردات الهوية الثقافية العمانية.
1: ممتاز.
0: مهم جدا طبعا أن أيضا نحن نتتبع في هذا المجال لغة الشعوب. طبعا هذه اللي في نهاية الفنون هي لها قصص ولها روايات ولها حكايات، كانت منادى في الحروب،
1: صحيح.
0: كانت لها ترانيم وفي البحر وفي التجارة البحرية وفي لها علاقة في المنادى، فهي تاريخيا لها ممارسات يعني متعمقة في هذا المجال. المأكولات الشعبية بغض النظر عن الانفتاح اللي صاير الآن، يدخل المطبخ الشرقي المطابخ الأخرى، ولكن هذا ما يمحي المطبخ العماني بلا شك فيه، أو المأكولات الشعبية. الحفاظ عليها هنا يكمن بأن نحن نستمر في ممارستها، نستمر في التباهي فيها، نحافظ في ممارساتنا مثل ما تفضل، سواء في الأعياد والمناسبات الدينية والمناسبات الاجتماعية والوطنية. إلى الآن أعتقد في عقد القران الرجال في المجالس، إلى الآن طبعا
1: إلى الآن
0: الحلوى تتقدم في كل شيء
1: بالضبط
0: والقهوة
1: بالضبط
0: العمانية
1: الضيافة
0: إلى الآن.
1: العمانية. نعم
0: أضف إلى ذلك في المناسبات المحافل الدولية، إلى الآن لا زالت الحلوى العمانية هي في مقدمة
1: نعم،
0: الضيافة.
1: هذا مثال من مجموعة أمثلة أساسا لحضور الهوية العمانية
0: مفردات
1: الأصيلة
0: كثيرة،
1: في
0: لذلك أنا
1: مختلف
0: ذكرت لك أن
1: المحافل.
0: مفرداتنا
1: صحيح
0: الثقافية العمانية غنية جدا
1: ممتاز
0: ومتنوعة.
1: بالضبط. ولكن كيف الحين بالإمكان لهذه الأسرة، للأب للأم للمربي، أن يحافظوا على كل هذه القيم، على كل هذه المبادئ، على كل هذه التفاصيل المرتبطة بالهوية العمانية الأصيلة، إلى جانب الطفرة الواسعة في منصات التواصل الاجتماعي وفي العالم الافتراضي؟ وأنت قبل قليل تتكلمين عن الانفتاح على العالم، كيف من الممكن للأسرة أن تكون كحارس أولي لعدم انغماس الطفل في كل الأمور المرتبطة بما لا ترتبط بهويته الأصيلة؟
0: أن يكون حاضر وأنه يكون مواكب، يعني رب الأسرة الأم والأب أنت أيضا لابد أن تكون مواكب هذه التطورات الحاصرة، حتى لا
1: جميل.
0: تكون هناك في فجوة بين الأهل وبين الأبناء. الآن التقنية لابد من استخدامها لنكون
1: صحيح
0: صريحين جدا،
1: صحيح بالضبط.
0: وفي خطاب السامي لمولاي المفدى صاحب الجلالة السلطان هيثم في أولى خطاباته في عام 2022 قائلا إن تربية الأبناء لا تقوم على منصات التواصل الاجتماعي،
1: صحيح
0: تربية الأبناء هي جزء أصيل من المجتمع العماني.
1: نعم، لكن كيف يمكن نصنع توازن صحي حقيقي بين الانفتاح على الثقافات الأخرى وبين التمسك بالعادات بالقيم العمانية المتعارف عليها والأصيلة؟
0: أن تنفتح عن الآخر، أن تتعلم
1: صحيح.
0: ويكون عند لديك معرفة وتكتسب لغات، ما في أي إشكال أنك أنت تكتسب لغات أخرى وتكون تتواكب العالم وتستخدم هذه الأدوات بما فيه مما تخدم البشرية والإنسانية، ولكن لا أن تغلب هذه المنصات وأن تسمح لأفكار دخيلة خارج المجتمع لتؤثر على المنظومة الأخلاقية. نحن مشكلتنا في التقليد، في التقليد الأعمى، لابد أن يكون هناك فرق، وهذا دور الأسرة،
1: صحيح.
0: أن تكون حارس على أبنائها، أن تكون متابعة للمنظومة أو لبعض الممارسات، إذا على طول إذا وجدت أي شائكة أو أي اختلاف من هذا من أحد الأبناء، لابد أن يكون هناك في عملية رقابية توجيهية مستمرة في هذا المجال. الانفتاح جميل، المعرفة جميلة، ومن حق أي طفل أو أي شاب بأن يمده

0: بمعلومات كافية حول أي شيء، ولكن أيضا بالمقابل لابد بأن الأسرة تقوم بدورها بالتوجيه، بالإرشاد، بتذكير الابن بالتعاليم المنظومة الأخلاقية والقيم العمانية الأصيلة، لأنه هي في النهاية مثل ما أنا قلت لك مسألة الغزو الثقافي ومسألة الأفكار الدخيلة، وهذا الانفتاح هذه ظاهرة قديمة جدا. موضوع صحيح. التيارات الفكرية ومحاولة ذوبان وهيمنة الهويات العربية هذه قضية قديمة جدا، ولكن إذا كان الطفل محصن بمعلومات وقيم ومعتقدات وفكر ومنظومة أخلاقية قوية منذ النشأة، سيكون قادر للتصدي للأفكار الدخيلة، الأفكار الغير محمودة، الأفكار التي لا تتقبلها أصلا كمجتمع عربي مسلم قبل أن يكون مجتمع صحيح. عماني.
1: نعم، نحن نستثمر وجودك يا دكتورة كونك باحثة أيضا في الهوية والمواطنة في أنك تقدمين اليوم رسالة عبر منبر برنامج صوت الشباب لكل من يستمع الآن إلينا عبر الأثير، للآباء للأمهات وكذلك أيضا للمربين وللناشئ أنفسهم، ممن الآن هو في السيارة مع والده أو مع أمه ويستمع إلينا، رسالة متكاملة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك على سبيل المثال، إيش حاب اليوم تقولي لهم وأنت باحثة مجددا في الهوية والمواطنة؟
0: يعني أنا أتمنى من الأسر أن يشاركوا أبنائهم في كافة التفاصيل الصغيرة في المناسبات، والآن مثل ما تفضلت عيد الفطر قريب على الأبواب وكل عام عيد الأضحى على الأبواب وكل عام والجميع بخير. يعني أتمنى أن من أولياء الأمور يشاركوا أبنائهم، يهتموا في تفاصيل الزي العماني، خليهم يخلوا أطفالهم يفتخروا في الثوب، يدخلون المجالس، يشاركون الكبار، يعلموهم هذه الممارسات منذ الآن. أتمنى أيضا من الشباب اللي يسمعني، افتخر بتاريخك، افتخر بموروثاتك العمانية، افتخر بكل ممارسة وعادات وتقاليد تميزت بها عن باقي الشعوب، لأن هذا بالنهاية هي الواجهة. صحيح. أنت رسالة
1: وخير سفراء أكيد لهذا الوطن أينما حلوا وأينما ارتحلوا. للأمان ما خاطرنا أبدا نختم معك هذا اللقاء
0: موضوع دكتورة. جميل والأعياد
1: وحديثك رائع كذلك. شكرا دكتورة، فيعطيك العافية على كل هذه الإيضاحات، كل هذه المعلومات، كل هذه الرسائل، إرشادات، تنبيهات، توجيهات وجهتيها أيضا لكل من يستمع إلى أثير إذاعة الشباب عبر برنامج صوت الشباب. الدكتورة حنان بنت محمود أحمد باحثة في الهوية والمواطنة من الأعماق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، شكرا، يعطيكم العافية.
1: ما زلنا معكم إذن مستمعين الكرام في برنامج صوت الشباب، المتابعات ما تزال مستمرة ومتواصلة، ولكن بعد الفاصل نعود، كونوا معنا.

0: عمان مستمعين الكرام إذن تفخر وتفاخر دائما أبدا بشبابها. في عمان حقا لم يعد الشباب ينتظر الفرص، بل أصبح هو من يصنعها. جيل بعد جيل يؤمن بأن الطموح لا سقف له، وأن الوصول إلى القمم ليس حلما بعيدا، بل طريق يبدأ بالشغف ويكبر بالعلم ويصل بالإصرار والعمل. الشباب العماني اليوم يكتب حضوره بثقة في مختلف المجالات، في الابتكار والتقنية والإعلام، ريادة الأعمال، الفنون، الرياضة، وكل ميدان يمكن أن تصنع فيه قصة نجاح جديدة. الشباب العماني لا يرضى إلا بالمراكز الأولى، ولا يكتفي إلا بأن يكون اسم عمان حاضرا بين المنجزات والمحافل الدولية. وما نشهده اليوم مستمعينا من نجاحات متتالية ليس صدفة، بل ثمرة وطن آمن بشبابه ومنحهم المساحة ليبدعوا، فكانوا على قدر الثقة يحملون عمان في قلوبهم ويصنعون مستقبلها بعقول مبدعة وعزيمة لا تعرف المستحيل. المساحات والمتابعات لهذه المنجزات ولهذه النجاحات ولهذه العطاءات ما تزال مستمرة ومتواصلة معكم في برنامج صوت الشباب، وهذه المرة نصل بكم إلى فقرة مواهب شبابية. في زمن أصبحت فيه الصناعات الإبداعية والمهارات الرقمية لغة المستقبل، يواصل الشباب العماني إثبات حضوره وتميزه في المحافل العالمية من خلال أفكار مبتكرة ورؤى بصرية تحمل روح الإبداع والطموح. اليوم نحتفي بنخبة من المواهب الوطنية الشابة التي تألقت في بطولة أدوبي الوطنية للتصميم الجرافيكي لعام 2026، وتمكنت هذه المواهب من الوصول إلى العالمية بعد منافسة واسعة شارك فيها مئات الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان. للحديث أكثر وأكثر مستمعينا الكرام حول هذه الرحلة الملهمة للمتاهلين الثلاثة لتمثيل سلطنة عمان في بطولة أدوبي العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، راح يكون إن شاء الله تعالى في نهاية شهر يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل السلطنة. نرحب في الأستوديو بأخونا فراس بن أحمد النعيمي الحاصل على المركز الثاني في هذه البطولة، صح ولا ما صح؟
1: صحيح.
0: يا مرحبا بك يا فراس، وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب، ونقول مبارك لك هذا التأهل.
1: أحسنت، شكرا.
0: بسم الله المايك يا فراس.
1: تمام.
0: مرحبا بك من جديد. أيوة طالب ضبط الأمور، أقرب شوي بس يا فراس عشان نسمعك بشكل واضح. تمام. نقول مبارك لك هذا التأهل وهذا التتويج.
1: الله يبارك فيك، شكرا، أحسنت على هذه المقدمة الجميلة.
0: تستاهلوا تستاهلوا.
1: شكرا على استضافتي اليوم في إذاعة الشباب.
0: يا مرحبا وسهلا. وأيضا في الجانب الآخر أخونا شهم بن راشد الشبيبي، وهو أيضا الحاصل على المركز الثالث ضمن المتأهلين الثلاثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حياك الله يا شهم، ومبارك لك أيضا هذا الإنجاز. حياكم الله. يا مرحبا وسهلا. ابتداءتي راح تكون إن شاء الله مع فراس. سنة خاطرة أعرف دخولكم لهذه البطولة الوطنية، لكن قبل ذلك شغفكم في مجال التصميم الجرافيكي متى بدأ بالضبط؟
1: شغفي في المجال الجرافيكي، التصميم الجرافيكي بالضبط، بدأ في بداية دخولي للكلية العلمية للتصميم. بس أنا من يوم من لما كنت صغير يعني كنت أشوف نفسي إنسان حرفي، كنت أحب كل شيء في حرفية، وكنت أحب الرسم والفخار. يعني أذكر وأنا صغير دائما يشتروا لي طين وأسوي فيه فخاريات وكذا.
0: يا سلام عليك.
1: أيوة.
0: وكانت هذه البداية. ها
1: هذه البداية.
0: لكن ماذا فيما يتعلق بشهم، هل كان حب التصميم الجرافيكي شغف من الطفولة أم تطور مع الدراسة وكذلك أيضا التجربة؟
2: بالنسبة حالي بدأ هذا الشغف من قبل لا أخلص مدرسة، كان في الصف الحادي عشر. بدأت بالرسم. أولا بدأت بالرسم، كنت ما أعرف أرسم، سويت تحدي بيني وبين نفسي أن أتعلم أساسيات الرسم في 30 يوم أرسم. ومنها تطور من الرسم إلى التصميم إلى تصميم الفيديو إلى التصوير. ف فها هنا نحن اليوم هنا في الكلية العلمية للتصميم بعد نفس الشيء، انقبلت هناك ومن هناك عاد ولعت الشرارة وصرت هنا اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. مرحبا بك يا شهم، وكذلك أيضا مرحبا بفراس. ما شاء الله أنتم تأهلتوا ضمن الثلاثة المتأهلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في بطولة أدوبي العالمية هناك. كان عددكم في المرحلة النهائية 9 صحيح؟
1: صحيح.
0: وفي الأخير اختارت لجنة التحكيم والتقييم 3 منكم علشان هم من يروحوا إلى أمريكا. كلمني يا فراس عن فكرة مشاركتك في هذه البطولة الوطنية، وكيف كان شعورك لحظة إعلان النتيجة؟
1: المشاركة في هذه البطولة بدت بحصولي على شهايد احترافية من قبل أدوبي في 3 مسارات مختلفة.
0: ممتاز.
1: مسار انديزاين وفوتوشوب والستريتر، وهذا اللي أهلني أني أقدم للاختبار النهائي اللي هو يأهلني أني أكون من التسعة المختارين. فالحمد لله بعد ما نجحت في هذا الاختبار وقدمت تصميم يرضي المستوى،
0: أيوة،
1: اختاروني من بين الثلاثة المتأهلين للبطولة العالمية. ومن بعدها
0: ممتاز واصل. أها، ومن بعدها إيش يا فراس؟
1: من بعدها وصلنا اليوم معاك الإذاعة الحمد لله.
0: يا مرحبا بك وسهلا يا فراس. طبعا أكيد كانت المنافسة محتدمة ما بين مختلف الفرق يا فراس، وكذلك أيضا شهم. شهم أيضا أنت كنت تتوقع أنك تحصل تكون من ضمن المتأهلين الثلاثة لهذه البطولة العالمية ولا لا؟
2: أنا بطبيعة الحال طبعا كنت أحط أمال عالية على تأهلي في هذا في هذه البطولة، ولكن مثل ما أنا أعطيت أمل حال نفسي، نفس الشيء أعطيت فرصة حال زملائي، فما كنت متوقع 100% أن أنقبل، ولكن بتوفيق من الله يعني انقبلت ضمن المركز الثالث، وإن شاء الله تأهلنا للذهاب إلى أمريكا
0: بإذن الله تعالى. طيب فرص، إيش المراحل اللي مريتوا فيها في هذه المسابقة وفي هذه البطولة إلى وصولكم إلى المرحلة النهائية؟ لجنة التحكيم والتقييم أيضا إيش ركزت تحديدا على مشاريعكم؟
1: بدت البطولة في البداية باشتراك تقريبا ما يقارب 1000 شخص. من بعدها اللي تم اختيارهم أنهم يبدوا في البطولة،
0: أيوة،
1: 850 شخص. ومن بعد الاختبارات وكذا وصلنا لتسعة أشخاص الحمد لله. من بعد ما وصلنا هذا العدد صار في مقابلة مع الوزارة،
0: أيوة،
1: وزارة التعليم، ومن بعدها قدمنا على الاختبار اللي هو أهلنا أن نكون إن شاء الله من المختارين اللي بنروح أمريكا إن شاء الله لنرفع علم السلطنة في محفل كبير مثل هذا
0: ما شاء الله. طيب في صعوبات في تحديات واجهتكم يا شهم خلال هذه المراحل؟
2: بالنسبة حالي أنا كان في 3 اختبارات في برنامج أدوبي إلستريتر، أدوبي انديزاين، وأدوبي فوتوشوب. بالنسبة حالي ما كنت لأني نجحت في الاختبارات من أول مرة.
0: ممتاز. طيب المشاركة أيضا في بطولة عالمية تضم متسابقين من أكثر من 80 دولة حول العالم يا شهم، كيف تستعدوا أيضا لهذه التجربة الكبيرة، خاصة وأنكم راح تمثلوا إن شاء الله تعالى اسم سلطنة عمان في هذا المحفل العالمي؟
2: طبعا الموضوع لا يخلو من التوتر، اكيد بيكون في توتر بسيط، ولكن ان شاء الله نحن قدها.
0: ايش ايش ايش حاطين ان شاء الله تعالى في بالكم من بعد ما تم اعلان النتائج؟ اكيد انتم رسمتوا في بالكم صوره متكامله عن هذه المشاركه، ايش اللي هي في بالكم بالضبط؟
2: اول شيء فكره مشاركتنا في هذه البطوله، فكره قبولنا في هذه البطوله شيء عظيم، وصولنا لهذه المرحله، ونفس الشيء زملائي التسعه، هذا وحدة إنجاز، يعني ما يحتاج نروح أمريكا وإلى باقي الأماكن،
0: ولكنكم إن شاء الله تعالى راح تروحوا أنتوا الثلاثة إلى أمريكا وتمثلوا السلطنة في هذا المحفل العالمي. بذكرك لزملائك يا شهم وكذلك أيضا فراس، شراكم كذا نروح إلى اتصال هاتفي أيضا مع زميلتكم الأخرى اللي راح تكون معاكم إن شاء الله تعالى حاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية من محافظة ظفار، أختنا شيخة بنت محمد اليافعي حاصلة على المركز الأول من جامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بك يا شيخة في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونزف لك التهنئة أيضا بهذه المناسبة، ومبارك لك حصولك أيضا على المركز الأول. مساء الخير.
3: مساء النور، أشكرك أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، والله يبارك فيكم يا رب.
0: يا مرحبا وسهلا يا شيخة، مباشرة نتعرف من خلالك على مشاعرك. يعني أنا أعرف كنت في موضع قلق وتوتر أثناء الحفل، يعني لحظة إعلان النتائج، ولكنك في الأخير وصلت إلى المركز الأول، وبالتالي راح تروح إلى أمريكا. من وجهة نظرك الشخصية، لجنة التحكيم والتقييم ليش اختارت شيخة أنها هي اللي تحصل على المركز الأول في هذه البطولة الوطنية؟
3: والله الحمد لله، هو كله هذا توفيق من الله، ولكن طبعا بالاستمرارية، ولأني حرصت على أنه التصميم الذي طلعت فيه يكون فكرة واضحة وبهوية مميزة، وبالطبع بلمسات كل شخص. الحمد لله قدرت أني أحصل على هذا المركز.
0: ممتاز. أنا خاطر أعرف كيف اشتغلت على هذا التصميم، كيف سعيت أنه فعلا تطلعين بفكرة مميزة تنال رضا واستحسان لجنة التحكيم والتقييم؟
3: والله الحمد لله، لأنه من الصغر هذا الشغف موجود، فلما تكون أنت حاب هالشيء تبدع فيه كثير.
0: ممتاز. مستعد إن شاء الله تعالى تروحي لأمريكا ولا لا؟
3: بإذن الله.
0: كيف تبدو المشاعر؟ أريد أعرف من خلالك أحاسيسك، وأنت راح تمثلين سلطنة عمان في هذا المحفل الدولي.
3: الحمد لله، مليئة بالمشاعر، مشاعر ممزوجة بالفرح وبالافتخار، لأنه نحن ما نمثل نفسنا بس، إحنا نمثل كل شباب عمان وطموحاتهم.
0: نعم، لمن
3: تهدف؟ فعلا نشوف أنه كل هذا التعب كان يستحق الإنجاز.
0: نعم. طيب شيخة، يعني كختام أيضا لهذا التواصل الهاتفي معك، لمن تهدين هذا الفوز؟ لمن تقدمين هذا التتويج وحصولك على المركز الأول، وبعد ذلك ستروح إلى أمريكا للمشاركة في هذا البطولة العالمية؟
3: بالتأكيد أهدي هذا الإنجاز والفوز لوالدي وعائلتي الذين دعمونا في هذا المجال.
0: نعم، شكرا لك يا شيخة، أكيد نتمنى لك كل التوفيق بمشيئة الله تعالى في هذا المحفل، ونحن راح نستضيفكم إن شاء الله تعالى ما بعد وصولكم إلى أمريكا ومشاركتكم وتمثيلكم للسلطنة. شيخة بنت محمد اليافعي من محافظة ظفار، وتحديدا من جامعة السلطان قابوس الحاصلة على المركز الأول، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
0: عودة إلى فراس وعودة إلى شهم في الأستوديو. فراس، أتوقع مشاعر يعني جياشة فعلا، كان شعوركم جدا كبير وعالي وطموح جدا متقد فيكم بحيث أنكم تمثلوا السلطنة في هذا المحفل العالمي، صحيح؟
1: صحيح، أكيد مشاعر، نقدر نقول مشاعر مختلطة بين الفخر وفي نفس الشيء التوتر. أن
0: مسؤولية.
1: طبعا مسؤولية. الحمد لله قدرنا نوصل لهذا المحفل العالمي ونحمل علم السلطنة في محفل عالمي مثل هذا.
0: إيش تعملوا أنت يا فراس بشكل عام لتطوير مهاراتك، قدراتك، إمكانياتك أيضا في مجال التصميم الجرافيكي؟ إيش تعمل بالضبط؟
1: بما أن هذه بطولة عالمية بمشاركة أكثر من 80 دولة، أول شيء قف بالي أني أعرف نفسي على يعني أتعرف على الثقافات العالم، والثقافات خصوصا الدول اللي بتكون مشاركة، كيف التصميم عندهم، كيف المصممين في هذه البلدان، كيف طبيعة عملهم، إيش الأشياء اللي يستخدموها أكثر شيء. ونفس الشيء هذا الشيء ممكن يساعدني في أني أتنافس بشكل أفضل. ونفس الشيء التغذية البصرية، كل مصمم أهم شيء عند التغذية البصرية قبل لا يبدأ في أي مشروع تصميم.
0: نعم، جميل. طيب شهم، وأنت على مقاعد الدراسة ما زلت، صحيح؟
2: نعم صحيح.
0: في الكلية العلمية للتصميم، أهمية فعلا أن يكون الطالب له حضور، له مشاركة، أن يضع بصمته في مثل هكذا محافل أو بطولات أو حتى أيضا مسابقات تعنى بمجال تخصصه في الدراسة؟
2: طبعا أنا هذه ما أول مشاركة حالي، شاركت قبل في برنامج بودكاست الشباب العربي بالإمارات من تقديم مركز الشباب العربي بالإمارات، ونفس الشيء كنت ما متأكد من هذه المعلومة، ولكن كنت العماني الوحيد اللي شارك في هذا البرنامج، علمونا على الإخراج، فهذه بتكون ثاني مشاركة حالي وأنا أمثل بلاد خارج عمان في مثل هذه المسابقات. الحمد لله هناك تأهلت نفس الشيء من ضمن أحسن 10 أشخاص انقبلنا، ورحنا سلمنا على وزراء الشباب بالإمارات، وإن شاء الله هنا بنمثل عمان، بنمثلها في أمريكا، وإن شاء الله نرجع رافعين الرأس
0: بإذن الله تعالى. طيب لو رجعت أيضا إلى فراس فيما يتعلق أيضا بهذه التجربة، أتوقع ما أول تجربة لك، ولكن أيضا كيف فعلا تسعى أنك تنوع في الأفكار، في المهارات اللي أنت أساسا تمتلكها، علشان تطلع دائما بأفكار متفردة خارج الصندوق، بتصاميم تبهر كل من يشوفها أو يطالعها؟
1: هو عشان أنك تكون مبدع في أي تصميم، لازم أول شيء تتعلم التصميم، في أنك لما شيء يعجبك وتشوفه ويعجبك تقلده، تصمم نفس الشيء بالضبط. بهذه الطريقة تتعلم مهارات جديدة تقدر تطبقها في تصاميمك، اللي الأفكار اللي تجيك أنت بنفسك، فهذا الشيء يطور من مهاراتك أنت كمصمم.
0: تحاول قدر الإمكان أنك تدخل في دورات، في ورش عملية، علشان تصقل مهاراتك ومواهبتك في هالمجال.
1: نعم نعم، أكيد أكيد، دائما مهما ما أني شفت نفسي تعلمت ووصلت الحمد لله، أكيد في شيء بعدني ما أعرفه، أكيد في مجال للتطور.
0: نعم، دور الكلية في هذا الجانب ومشاركتك أيضا في الأنشطة الطلابية داخل الحرم المؤسسي اللي أنت تدرس فيها، وهي كلية العلمية للتصميم.
1: أيوة، من ضمن مشاركاتي في المسرح، في نادي المسرح كنت كمساعد في التصميم لهوية، كان عندنا في نادي المسرح مهرجان مسرحي، ساهمت في تصميم الهوية لهذا المهرجان.
0: ممتاز، جميل. شهم، انت تشوف انه فعلا الأنشطة الطلابية مساحة سانحة في أن الطالب فعلا يطلع بمواهبه، بقدراته، بهواياته، وبالتالي أيضا يضع بصمته في مجال تخصصه. اليوم نتكلم عن التصميم الجرافيكي، وهنا سؤال أيضا، أنت شخصيا يا شهم ليش رحت للتصميم الجرافيكي، ما رحت إلى مجال آخر؟
2: أنا حسيت أن أنتمي لمجال التصميم، حسيت أن هذا المجال أقدر إذا دخلت أبدع فيه. أول شيء خليني أتكلم عن نفسي على السريع، أنا طبعا مساعد مخرج في بودكاست مولف من شركة دريشة، ونفس الشيء كنت أحد القادة في الكلية العلمية للتصميم، أحد قادة الأندية، كنت رئيس نادي التصوير في الكلية ونائب رئيس نادي الموسيقى، فعندي هذه الخلفية الإبداعية في كل الأشياء، أحب أشارك في أي شيء لما قال بالإبداع وأي شيء ممكن يدعم تطوري كشخص. فالمشاركة في هذا الأنشطة واجد شيء جميل. نفس الشيء في عندي واجد أنشطة أشارك فيهن من مركز الشباب الموجود في جراند مول،
0: ممتاز،
2: أضع إليهم إشادة كبيرة بتطور مهاراتي صراحة، لأن الورش اللي يحطوها كل ما أشارك فيها كل ما أتعلم شيء جديد، أقابل ناس جديدة. نفس الشيء أريد أيضا أن أشيد بتطوري هذا إلى الناس اللي قابلتهم، في واجد ناس مبدعين، مصممين جرافيكيين، مصورين، مخرجين، هذه الناس لولاهم ما كنت أنا هنا بوصل.
0: ما شاء الله عليك يا شهم. طيب فراس، من وجهة نظرك الشخصية كيف تشوف واقع التصميم الجرافيكي لدى الشباب؟ هل تعتقد أنه الشباب محتاجين لبعض المهارات أو الإمكانات اللي من خلالها يصلوا إلى مراحل متقدمة في المستوى الاحترافي في مجال التصميم الجرافيكي؟ إيش محتاجينه اليوم الشباب؟ وجهة نظرك الشخصية نحن بنعرف اليوم.
1: تمام إن شاء الله. في كثير شباب موهوبين عندنا في سلطنة عمان في التصميم الجرافيكي، بس الشيء اللي يحتاجوه واللي ناقصنهم مكان يطلعوا أعمالهم للعالم.
0: ممتاز.
1: وفي بعد شباب أنهم يعني يشتغلوا ما شاء الله عليهم ومحترفين وعندهم تصاميم تبهر أي مصمم ثاني، بس ما يطلعوا أعمالهم للعالم. يعني هذا هو اللي
0: يعني دائما أعمالهم تكون حبيسة الأدراج للأسف الشديد.
1: نعم،
0: وما
1: نعم،
0: يسعونهم يظهروها للعالم. أنت اليوم شهم لما على سبيل المثال تنشر عمل من أعمالك في منصات التواصل الاجتماعي، تتقبل الآراء اللي تصلك، الملاحظات من باب التطوير الشخصي، ولا من النوع اللي لربما يعتريه الزعل شوية أنه ما يحب حد ينتقده في عمله؟
2: لا أنا أكيد أن أتقبل الآراء، أنا توصل بي لدرجة أن أخذ رأي والدتي. والدتي ما عندها أي خلفية في التصميم، ما عندها أي خلفية خلنا نقول فنية، ولكن أنا أحب أن أخذ آرائها لأنها منتقد، تحب الانتقاد، فأي انتقاد يوصلني،
0: الانتقاد البناء طبعا أكيد تقدم لك
2: إن شاء. هي طبيعي، فأي نقد يجيني من السوشيال ميديا، من زملائي المصممين، من زملائي المخرجين، أي نقد أخذ اللي يعجبني وأخلي اللي ما يعجبني. بطبيعة الحال أكيد في ناس تحبط، أكيد في ناس ما يعجبها مثلا تصميمك، فأنت خذ النقاط المهمة واترك الباقي.
0: ممتاز. طيب فراس، طبعا الحفل كان يوم الاثنين في غرفة تجارة وصناعة عمان تحت رعاية الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي للبطولة الوطنية، بطولة أدوبي للتصميم الجرافيكي لعام 2026. كيف تصف مشاعر الحفل بشكل عام للمستمعين وشغف الشباب وطموحهم؟ أنا أتكلم الآن عن زملائك وزميلاتك، كان عددكم 9 وكل واحد عنده فكرة لربما متفردة ومميزة. أتوقع أنكم جلستوا فيما بينكم البين، سمعتوا بعض، عرفتوا عن تفاصيل بعض. كيف ننقل هذه التجارب منهم للمستمع الكريم؟
1: طبعا كلنا وصلنا الحفل يوم الاثنين 9، كنا 9 أشخاص واصلين للحفل، ونحن نعرف أن إن شاء الله اليوم بنتكرم لأن وصلنا لهذه المرحلة، فكان الكل بيطلع متكرم إن شاء الله، والحمد لله كلنا تكرمنا، فكانت هذه المشاعر وحدها فرحة. بس اللي كنا ننتظره واللي كنا متوترين منه وخيفانين ننتظر الإعلان عن الثلاثة المتأهلين للبطولة العالمية
0: ما شاء الله.
1: ايوه،
0: والثلاث المتأهلين من ضمنهم فراس طبعا،
1: الحمد
0: فراس
1: لله.
0: وكذلك ايضا شهم، بالاضافه ايضا الى الشيخ اللي تواصلنا معها قبل قليل. كختاميه لهذا اللقاء اليوم يا شهم، ايش الرساله اللي حاب توجهها لكل شاب ولكل شابه يمتلكوا مواهب لكن ما يزالوا مترددين اساسا في اظهارها للعالم؟
2: خلني اقولها بطريقتي، ارمي نفسك في كل شيء، أي شيء تحس إنه
0: بإيجاب طبعا،
2: بإيجاب طبعا،
0: هي طبعا.
2: كل شيء تحس إنك بتبدع فيه أرمي نفسك فيه. حسيت إنه يشدك مجال التصوير، روح جرب، اسأل ناس، طور معهم وإن شاء الله بتوصل. حبيت مجال الإخراج، المجال الإبداعي، مجال التصوير، أي مجال سواء كان إبداعي أو لا، أرمي نفسك وإن شاء الله بتوصل
0: بإذن الله تعالى. وأيضا نستثمر وجود فراس. فراس ما باقي إلا تقريبا شهرين على أنكم تروحوا إلى أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في هذه البطولة العالمية، وأنت في المطار قبل المغادرة، في بوابة المغادرة، وأنت تنظر كذا خلفك، إيش حاب تقول لأبناء عمان، للشباب اللي هم مثل عمرك واللي فعلا قاسين أحيانا ينتظروا الفرص علشان فعلا يكون لهم حضور ومشاركة مثلك أنت وشهام وشيخة في محفل عالمي يمثلون فيه اسم سلطنة عمان، إيش حاب تقولهم اليوم؟
1: حاب أقول لهم اليوم إن شاء الله، اليوم أنا وصلت، وإن شاء الله أنتم بتوصلوا نفس الشيء وبترفعوا علم السلطنة في محافل كبيرة عالمية مثل هذه. وحاولوا، ومثل ما قال شهم أضيف على كلامه، أرموا نفسكم في أي مجال أنتم مهتمين فيه، حتى لو ما كنت تعرف شيء تعتبر نفسك حتى تحت الصفر من 10 في هذا المجال، دام أنك عندك الاهتمام بتوصل. واللي يخلينا خصوصا في المجالات الإبداعية وفي كل المجالات بشكل عام، اللي يميزك كشخص أنك عندك فكرك الخاص، أفكارك تجيك أنت يعني بنفسك، ما بتجي نفس الفكرة بالضبط لشخص ثاني، وتنفيذك هو اللي يخليك أنت يعني متفرد بهذه الفكرة، وهو اللي يميزك ويطلعك للعالم.
0: صحيح. لأمانة نحن جدا سعداء وفخورين فيكم، ونحن نشوف بأم عيننا الأمانة. ياليتكم يا مستمعين موجودين معنا في الاستوديو علشان تشوفوا البسمة اللي تعتري محيا شهم وفراس بكل فخر أنهم فعلا راح يشاركون في هذه البطولة العالمية. شهم بن راشد الشبيبي الحاصل على المركز الثالث في البطولة الوطنية للتصميم الجرافيكي، واللي راح يتأهل أو تأهل خلاص هو أوردي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في البطولة العالمية هناك. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا استاذي، تشرفنا بحضورنا.
0: شكرا.
2: وكان تشريف بدعوتنا للاستوديو.
0: شكرا لك. وايضا في الجانب الاخر اخونا فراس بن احمد النعيمي الحاصل على المركز الثاني في هذه البطوله، وبالتالي ايضا سيكون له حضور مميز في البطوله العالميه بالولايات المتحده الامريكيه. شكرا جزيلا لك يا فراس.
1: احسنت استاذ، شكرا على هذه الاستضافه الجميله، و إن شاء الله بنرفع رأس عمان في عهد السلطان هيثم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. الله بإذن الله تعالى هكذا هم أبناء عمان أينما حلوا وأينما ارتحلوا سفراء لهذا الوطن العزيز. وشكرا أكيد لكل القائمين على هذه البطولة الوطنية وعلى رأسهم الأستاذة زوان الأخزمي، لها كل التحية والتقدير من خلال منبر برنامج صوت الشباب. شكرا لهم وشكرا لأختنا شيخة بنت محمد اليافعي اللي كانت معنا في اتصال هاتفي وهي حصلت على المركز الأول في هذه البطولة. بعد الفاصل أيضا نعود لنواصل معكم هذا المشوار المسائي، كونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم أيضا في هذا التطواف المسائي من برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. يعني أيضا نجدد لكم الدعوة للأمانة للاشتراك في قناة إذاعة الشباب على الواتساب، وخلكم دائما بالقرب، كل جديدنا يوصلكم مباشرة. اشتركوا الآن في هذه القناة على الواتساب، محتوى إذاعي مميز يصلكم أول بأول ولا تفوتوا الجديد طبعا من خلال قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب. بمجرد ما تكتبوا إذاعة الشباب راح تطلع لكم القناة، وبالتالي كل جديد الإذاعة من برامج، من حوارات، من لقاءات، كل ما يرتبط بإذاعة الشباب مباشرة راح يصل إليكم إن شاء الله تعالى عبر هذه القناة، ونحن نجدد لكم الدعوة بالمشاركة فيها. أيضا ما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب، محطات مختلفة ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى، واليوم مثل ما ذكرنا أيضا وزارة الإعلام راح تطلق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، وستكون لنا وقفة إن شاء الله تعالى مع هذا الحدث، وراح يكون معنا أيضا في اتصال هاتفي مدير الإنتاج والمخرج الفيلم، بالإضافة أيضا إلى الباحثة في التاريخ وفي المواد الوثائقية لهذا الفيلم. الفيلم الوثائقي أكيد يسلط الضوء على رحلة الطبيب الأمريكي ويلز توماس، أحد الأسماء التي ارتبطت ببدايات النهضة الصحية الحديثة في سلطنة عمان. ولكن قبل ذلك أكيد، وقبل أن نصل بكم إلى الفترة الدينية من خلال برنامج صوت الشباب وتحديدا عبر أثير إذاعة الشباب، محطات ومتابعات ستكون حاضرة، وأنا بودي يا جلال أن أعطي للمستمعين الكرام كذا يعني قصة لطيفة جميلة فيما يتعلق أيضا بالشباب. تريد تسمعها يا جلال ولا لا؟ خلاص ما في وقت يعني الحين نروح الفترة الدينية صح؟ إذن بعد الأذان إن شاء الله تعالى. إذن خلوكم معنا عبر الأثير، أثير إذاعة الشباب وفي برنامج صوت الشباب، نروح إلى الفترة الدينية وبعدها نواصل معكم هذه المتابعات، كونوا معنا.
1: الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صوت الشباب.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، برنامج صوت الشباب. تقبل الله منا ومنكم بعد الاستراحة الدينية عودة لمواصلة هذا المشوار المسائي من برنامجنا، وتحديدا هذه المرة مع فقرة وطن ينجز.

0: في ذاكرة الإعلام العماني تبقى القصص حاضرة، لأنها لا توثق حدثا فحسب، بل توثق إنسانا صنع أثرا لا ينسى. ومن بين هذه القصص تقوم وزارة الإعلام اليوم بإطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس، الذي يسلط الضوء على رحلة الطبيب الأمريكي ويلز توماس، أحد الأسماء التي ارتبطت ببدايات النهضة الصحية الحديثة في سلطنة عمان، وما قدمه من جهود إنسانية وطبية خالدة في خدمة الإنسان العماني. فيلم يستعيد تفاصيل مرحلة مهمة من تاريخ الوطن، ويروي حكاية عطاء تجاوز حدود المهنة ليبقى شاهدا على قيم الوفاء والإنسانية والعمل النبيل. يسرنا في هذه السانحة ومن خلال هذه المساحة في برنامجنا أن نستضيف معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ أحمد حنفي، وهو منتج منفذ في هذا الفيلم الذي هو بلا شك من إنتاج وزارة الإعلام العمانية. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج صوت الشباب، وبارك الله أيضا كل هذه الجهود، ونبارك لكم إطلاق هذا الفيلم. ربما سويعات قليلة تفصلنا عن التدشين الرسمي. أهلا بكم ومساء الخير. أستاذ أحمد تسمعنا؟ أستاذ أحمد حنفي، أنت على الهواء مباشرة، أنت تسمعنا في هذه اللحظة؟ ربما عندنا إشكالية في الصوت يا جلال. نحن إذن بنتواصل أكيد مع الأستاذ أحمد حنفي، سنسعى جاهدين أيضا أن يكون له حضور من خلال هذه المساحة الحوارية للحديث حول هذا الفيلم، ولكن إلى أن يكون في جاهزية تامة دعونا ننتقل مباشرة إلى الدكتورة هدى عبد الرحمن الزجالي، وهي الباحثة في التاريخ وفي المواد الوثائقية لهذا الفيلم. الدكتورة هدى، مرحبا بك وسهلا معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ومساء الخير.
1: مساء النور، هلا فيك أستاذ سيف، وهلا بكل المستمعين معنا اليوم في هذا الحدث التاريخي الهام بالنسبة لعمان.
0: يا مرحبا وسهلا دكتورة، ما أعرف كيف المشاعر تبدو ولا حاسيس، وأنت من القائمين والعاملين أيضا على هذا الفيلم، واليوم هو يوم التدشين وإطلاقه أيضا كفيلم وثائقي يسطر ويخلد سيرة الدكتور توماس.
1: حقيقة يعني كلنا كعمانيون نفخر بتاريخ عمان الطويل الضار في عمق التاريخ، لأن كما تعلمون أن عمان هي ذلك البلد الطيب المتسامح الذي احتوى بين جنباته مختلف الأعراق ومختلف الأجناس. فلما نتحدث عن شخصية مثل شخصية الدكتور بن توماس كما يسميه العمانيون، أو الدكتور ويلز توماس، فنحن نعود بذاكرة التاريخ إلى التاريخ الطبي في عمان. وحقيقة هذا التاريخ يعني يعود إلى 3 عقود ماضية أو أكثر من ذلك. فأن نتحدث عن هذه الأسرة التي عرفت بدورها الوثيق بالجانب الطبي في عمان، فحقيقة هذا تعتبر ناحية إثراء بهذا الموضوع الذي يعني لم يكتب فيه الكثير أو لم نجد فيه كتابات كثيرة كباحثين. نحتاج اليوم أن يعني نلقي الضوء عليه ويعني نبرز هذا الموضوع بشكل أكبر، خاصة موضوع الخدمات الطبية أو التاريخ الطبي في عمان قبل النهضة وبعدها يعني.
0: نعم جميل. طيب دكتورة، خلينا كذا نوضح للمستمع الكريم عن تفاصيل مشاركتك وطبيعتها أيضا من خلال هذا الفيلم الوثائقي الدكتور توماس.
1: حقيقة يعني كان التواصل من قبل الشركة المنتجة لمعرفة مدى إمكانية الحصول على مواد أرشيفية ووثائقية متعلقة بموضوع الخدمات الطبية أو التاريخ الطبي، وخاصة الدكتور ويلز توماس أو الدكتور توماس. فيعني كما تعلمون أن هذه الوثائق وهذه السجلات، سواء كانت ورقية أو رقمية أو سمعية أو بصرية، نوعا ما هي شحيحة خاصة المتعلقة بالفترات التاريخية الماضية، وبالتالي هي تمثل من الأهمية بمكان أهمية تاريخية، لأنها دليل على أحداث ذلك الماضي ومصادر أولية نحن نعتبرها كمؤرخين، ولها دور كبير في توثيق هذه الأحداث، وتكمل دور طبعا الدراسات والبحوث التاريخية وهي متنوعة عموما، يعني من المراسلات أو الصور أو السجلات أو التقارير الإدارية أو حتى الصور الفوتوغرافية أو الرسومات أو التسجيلات السمعية والبصرية. فحقيقة لما تواصلت معي شركة الإنتاج كان على أساس أن أساندهم بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي يعني استعانوا بها في إيجاد هذه المصادر الأرشيفية الخاصة بهذا الموضوع لإنتاج لمساعدتهم طبعا في إنتاج الفيلم.
0: نعم، نعرف أن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين دكتورة، ولكن يعني من باب يعني تسليط الضوء على أبرز الصعوبات أو التحديات اللي واجهتها شخصيا في الحصول على هذه المادة الوثائقية وما فيها أيضا لربما من شواهد تاريخية كان ولا بد أن يكون لها حضورها أيضا من خلال هذا الفيلم.
1: حقيقة التحديات كانت كثيرة جدا، وكما قلنا أن الموضوع يعني متعلق بفترة سابقة مع قلة وجود يعني الأرشيفات اللي تحتفظ بهذا الموضوع، أو هي متاحة أو مدى إتاحتها، هل هي متاحة في الأرشيفات المختلفة، هل الصور التي نبحث عنها قد نجدها، هل المواد السمعية والبصرية متوفرة. هناك إشكالية كثيرة يعني اعترضتنا، الوقت اللازم أيضا للحصول على هذه المواد للإسراع في عملية إنتاج الفيلم. يعني فمن أبرز تلك يعني يمكن الإشكاليات كانت مسألة القيود المفروضة، أنت تعلم بعض السياسات لا تتيح أو هناك مواد سرية.

0: كثيره واجهتنا، وخاصه مساله الحصور مثل على مجله اعداد من مجله الارساليه الامريكيه اللي صدرت ووثقت العديد من الاحداث خاصة بالتاريخ الطبي، وكانت مصورة ووفرت يعني مادة علمية ثرية، فإشكاليات كثيرة صراحة، ولكن لله الحمد يعني بقدر الإمكان حاولت قدر الإمكان أني أحصل على كل ما يتوفر، رغم أن بعض الأرشيفات حتى كانت تعرض أشياء، ولكن للأسف في الفترة اللي احنا بحثنا فيها أغلق الأمر ولم نستطع الحصول، ولكن الحمد لله مثل ما قلت لك استطعنا من هنا ومن هناك أن احنا نتحدى هذا الصعاب ونوفر المادة الموجودة فعليا وتتوفر لإنتاج هذا الفيلم.
1: نعم. طيب دكتورة، أيضا أريد أعرف يعني وجهة نظرك، وأنت باحثة في التاريخ، إلى أي مدى من الأهمية حقيقة أن تصنع ويتم العمل على إقامة وتدشين أيضا فيلم وثائقي أحيانا يركز على ذاكرة من الزوايا الوطنية الخالدة أيضا في التاريخ العماني؟
0: حقيقة أستاذي مثل ما قلت، الأفلام الوثائقية اليوم تعد محورية وهامة جدا في مسألة حفظ الذاكرة الوطنية والذاكرة التاريخية العمانية. يعني نحن نعمل اليوم أسوة بما يحدث عالميا، إنتاج الأفلام الوثائقية بدأ بشكل أكبر وبشكل أكثر فاعلية من الماضي. هذه الأفلام يعني أهميتها تأتي أنها توثق لأحداث تاريخية سابقة، تستعيد فيها السرديات، تخلد فيها ذلك التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال القادمة وتحفظه لهم، أنت تحفظ هوية. فبالتالي هذه النصوص وهذه القصص وهذه الصور وهذه المشاهد تخرج بشكل ملموس للعيان، يشاهدها الجيل الحالي فتظل في الذاكرة مخلدة، بدل لا تكون حبيسة الأوراق أو حبيسة الأرشيفات أو حبيسة أينما كانت. يعني فإحياء الذاكرة التاريخية للأجيال هي تعتبر مفخرة لعمان، وحقيقة وزارة الإعلام رائدة في هذا المجال اليوم، يعني هي يعني حققت إنجازات كثيرة، والحمد لله نفخر منه في أفلام وثائقية كثير عن مواضيع خاصة تاريخية، فأن يعني ننظر إلى جانب أيضا التاريخ الطبي، فهذا يعتبر يعني شيء مهم جدا في مسألة إنتاج الأفلام الوثائقية. في النهاية هذه رسالة إنسانية، وخاصة قصة الطبيب دكتور توماس أو توماس كما يسميه العمانيون.
1: نعم دكتور توماس. نعم
0: نعم، فهي قصة يعني مثل ما قلت هي عبارة عن إرث إنساني خالد.
1: صحيح.
0: يعني في نفوس العمانيين مرتبط بعمان وخارج عمان. لما أنت الحين تقابل الأسرة هناك في أمريكا أو الناس المرتبطين بالقصة، فأنت اليوم تثير الجوانب الوجدانية، وهذه صعب أن نحققها في قراءة كتب أو في قراءة وثائق، ولكن بالناحية البصرية بإنتاجها بهذه الأفلام أنت اليوم تحقق ما لا يستطيع الورق أو الكتاب الورقي أن يحقق. فهنيئا لكم، هذه الإنجازات حقيقة التي نفخر بها وتشكروا عليها.
1: نعم.
0: كوزارة الإعلام
1: شكرا لك على هذا التواصل للأمانة وعلى كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لبرنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. كان الحديث عن هذا الفيلم الذي سيقوم يعني القائمين في وزارة الإعلام بتدشينه اليوم للأمانة، فيلم وثائقي الدكتور توماس. شكرا للدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزرجالي الباحثة في التاريخ وفي المواد الوثائقية لهذا الفيلم. شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا أستاذي وشكرا لوزارة الإعلام، بارك الله في مسائكم.
1: شكرا. إذن مستمعين الكرام، كان الحديث مع دكتورة هدى عن هذا العمل الذي يحمل بين مشاهده روح المكان وصدق الحكاية وعمق الانتماء. فيلم لا يكتفي بسرد قصة، لا، بل يفتح نافذة أكيد على ملامح من التاريخ والوجدان والهوية، ويجسد كذلك عبر الصورة والصوت رحلة إنسانية تستحق أن تروى للأجيال. احنا في محاولة أيضا بالتواصل مع الأستاذ أحمد حنفي من القائمين أيضا على هذا الفيلم الذي هو من إنتاج وزارة الإعلام، سنسعى جاهدين أن يكون له أيضا حضوره من خلال هذه المساحة الأخيرة في برنامج صوت الشباب، ومن خلال أيضا هذا الفيلم تحديدا الذي يروي سيرة الدكتور الأمريكي ويليام ويلز توماس، الشخصية التي ارتبط اسمها في الذاكرة العمانية بالخدمة الطبية والعمل الإنساني. ما أعرف إذا كان الأستاذ أحمد الحين معنا على الهواء. أستاذ أحمد تسمعني بشكل واضح؟ استاذ

0: تسمع. اهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صوت الشباب عبر اثير اذاعه الشباب.
1: اهلا بيكم استاذ، تشرفنا. اهلا بيكم بكل المستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا. اليوم طبعا راح يكون ان شاء الله تعالى يوم التدشين واطلاق هذا الفيلم من قبل وزاره الاعلام. في الابتداء قبل ان نتوغل في عمق التفاصيل المرتبطه ايضا بهذا الفيلم، كيف لك ان تصف المشاعر والاحاسيس بعد جهد جهيد حقيقه بذلتموه خلال الفتره الماضيه لان يكون الفيلم حاضر اليوم للمشاهد؟ فيلم الدكتور توماس، وأنت منتج ومنفذ أيضا في هذا الفيلم وأحد القائمين على هذا العمل.
1: صحيح طبعا، بداية الشعور لا يوصف زي ما بيقولوا، لأنه ده يعني الجائزة بقى زي ما بيقولوا. بعد تقريبا احنا اشتغلنا على الفيلم مدة تتجاوز 9 شهور، لأنه حقيقة عمل ضخم. وطبعا احنا بنشكر وزارة الإعلام العمانية على هذه الثقة، وإن هم يعني ادونا شرف توثيق قصة حياة الدكتور توماس. يعني طبعا أنا قلقان جدا ومترقب جدا من ردود فعل الناس اللي هتتفرج إن شاء الله، أتمنى يعني إنه يعجبهم وإن احنا نكون وفقنا في توثيق قصة حياة هذا الرجل، لأنه يستحق الكثير. وانا كان وجهة نظري من بداية الموضوع انه فيلم واحد لا يكفي لتوثيق هذا الرجل، لكن اتمنى ان شاء الله انه المشاعر اللي احنا احاسيس اللي احنا كنا بنحاول نوصلها، ان كل حد يتفرج على الفيلم سواء في العرض او بعد الاذاعة التلفزيونية ان شاء الله يقدر نطمن انه الاحاسيس وصلت للناس وقدرنا فعلا نأثر ونوصل القصة بشكل امين. يعني
0: ممتاز جميل. طيب استاذ احمد، يعني كيف حرصتم للامانه على تقديم هذا الفيلم للمشاهد الكريم بصوره خلينا نقول تحافظ على روح تلك المرحله والبعد التاريخي والانساني لتلك الحقبه من الزمن؟
1: صحيح، هو بدايه تقديم السير الذاتيه عموما بتبقى فيها تحديات كبيره جدا، لان انت بتبقى بين ايديك امانه تقديم القصه بشكل واضح وصريح بما فيها من سلبيات وإيجابيات. كمان البعد الزمني الكبير ما بين وقتنا هذا وما بين الناس اللي انت بتتكلم عنها، في بعد زمني كبير جدا، فده برضه بتبقى مسؤولية كبيرة انك بتحقق توثيق وبتتأكد من كل معلومة وبتجري ورا كل معلومة بشكل دقيق، علشان يعني لما تيجي تقدمها للمشاهد يبقى انت عملت اللي عليك وقدرت خالص تقدمها. كانت مسؤولية وكانت أكبر في تفاصيلها، لأنه قصة حياة الدكتور توماس وما فعله في المنظومة الصحية العمانية ذو تأثير كبير جدا.
0: نعم.
1: ومتعدد الجهات، الفيلم تم تصويره ما بين سلطنة عمان وما بين أمريكا وولايات كثير في أمريكا.
0: نعم.
1: الحمد لله وفقنا إن احنا نقدم أو نقنع أهل الدكتور توماس، بنته وجوز بنته وابنه، إن هم يكونوا ضيوف معنا في الفيلم، وإن شاء الله هتشوفوا النهارده في الحفل أو
0: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ أحمد، أنا على ذات السياق اللي تتكلم فيه الآن، يعني هنا سؤالي فيما يتعلق أيضا من لحظة تواصل المعنيين عند في وزارة الإعلام العمانية معكم على أنكم تتولون هذا العمل، كيف قرأتم فعلا أهمية هذا المشروع وإيش اللي شدكم لخوض تجربة توثيق قصة الدكتور توماس على وجه التحديد؟
1: بين شخصية الدكتور توماس شخصية ذو قيمة كبيرة جدا، مرتبطة بالعطاء والوفاء للمهنة الطبية، وهي قصة حقيقة تستحق أن تروى بشكل كبير جدا للأجيال القادمة والأجيال التالية، لأن هي بتحمل معاني كبيرة جدا ليها علاقة بإن أنت كإنسان تقدر تسيب أثر اللي حواليك بمنتهى السهولة، طالما إنك اكتشفت وإنك شعرت بإن أنت اللي بتقدمه ده ذو قيمة كبيرة جدا.
0: نعم. طيب
1: طبعا التواصل تم بالصوت.
0: نعم. طيب انا خاطر ايضا بودي معرفه، يعني الى اي مدى ترون ان الافلام الوثائقيه اليوم اصبحت وسيله خلينا نقول مهمه جدا لحفظ الذاكره الوطنيه لمختلف الدول؟
1: وانا انا وجهه نظري ان الافلام الوثائقيه لازالت هي اهم نوع من انواع الفن اللي بتقدم القصه على حقيقتها. يعني تخيل انه الافلام الوثائقيه مثلا الافلام السينمائيه بيبقى فيه تدخل بالسيناريو والمسلسلات بيبقى فيه تدخل، لكن الافلام الوثائقيه ميزتها انها بتقدم القصه بحياتها الكامله بدون اي تدخل. انت يعني بتحاول انك تنقل مشاعر واحاسيس واحداث حصلت في فتره زمنيه ما وتنقلها للمشاهد اللي عايش في الفتره الزمنيه الحاليه بمنتهى الامانه ومنتهى المنطقيه. فبالعكس انا بحس انه الافلام الوثائقيه هي من اهم يمكن اهم وسيله لحفظ اي ذاكره وطنيه، خصوصا لما تكون القصه قيمه وجيده وبتستحق.
0: نعم، شكرا لكم على كل هذه الجهود. للأمانة سعداء جدا بهذا التواصل معك أستاذ أحمد، ونراكم إن شاء الله تعالى في أعمال أخرى قادمة، ونحن كأنتم يعني متشوقين ومترقبين اليوم أن نشوف هذا الفيلم الوثائقي الذي راح تطلقه وزارة الإعلام.
1: شكرا إن شاء الله، وأتمنى أن هو يعجب كل الفرق عليه إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا إذن للأستاذ أحمد حنفي، منتج وأيضا منتج منفذ في هذا الفيلم الذي هو طبعا من إنتاج وزارة الإعلام العمانية، الفيلم الوثائقي الدختر توماس. شكرا له على هذا التواصل. وبهذا مستمعينا الكرام أتوقع وصلنا إلى ختام حلقة اليوم يا جلال، بعد أن كانت حلقة حافلة بالكثير من المتابعات والفقرات خلال هذا المشوار الذي جمعنا بكم في برنامج صوت الشباب. فقط فيما يتعلق بالفيلم، أكيد الفيلم راح يستعرض محطات إنسانية ومهنية مهمة في حياة الدكتور توماس، وراح يسلط الضوء أيضا كذلك على جانب من التحولات الصحية والاجتماعية التي شهدتها عمان في مرحلة شكلت ملامح مهمة من تاريخ الحديث. شكرا لكل القائمين على هذا الفيلم، وتحية أيضا لكل من استمع إلينا اليوم في برنامج صوت الشباب. كنت معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال خويطري، وفي الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائي التي تتمنى لكم أحلى وأجمل وأطيب الأوقات. نلتقيكم على خير وفي أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية قصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح
4: الياسمين.
0: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء جديد، لقاء قبل الأخير لهذا الأسبوع من برنامج استديو 5. إن شاء الله مساءاتكم جميلة وسعيدة وتستمتعوا ويانا في حلقتنا اللي فيها شوية معلومات وفيها الكثير أيضا من الترفيه والأغاني الحلوة من اختيار مخرجنا اليوم. حياكم الله في الأربعاء 3 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للعشرين من مايو أيار 2026. معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للمنتصر بالله بن محمد العامري.

0: أهلا وسهلا بالجميع، وعصرية جميلة عليكم. أحيانا شوفوا حتى لو الجو وايد حار، لكن تي كذا شوية نسمات حلوة هواء، خاصة لما تغيب الشمس. البعض يفضل أنه يمارس رياضة المشي، خاصة اللي عندهم أمراض سكر، عندهم ارتفاع الكوليسترول إلى آخره، أو كلياقة عامة وصحة أيضا. يمكن الناس ماخذينها كأسلوب حياة أنهم لازم يمشوا على الأقل من نص ساعة إلى ساعة في اليوم، يفضلوا بعد صلاة المغرب يطلعوا يمشوا، فيكون الجو يعني لا بأس جميل. أهم شيء نحن نقلل من لبس الألوان الداكنة عشان ما تمتصها أشعة الشمس ولا تمتص الطاقات السلبية. حتى مرة ذكر شفت لقاء مع اختصاصية علم الطاقة، وتعرفوا هذه السوالف اللي يقول لك اكتب اسمك آخر شيء ممدود مش مقصور، مثلا يعني ندى كتبيها بالألف مش بالمقصورة وكذا. يعني كانت تقول انه حتى لو لبستوا ألوان داكنة، الملابس الداخلية البيسك لبسوها تكون فاتحة أبيض عشان تكون فيها كذا مثل ما نقول مصدات عشان ما يمتصها الجسم. منتصر يضحك، يعني ما فيش منه ولا إيه؟ أنت ما تحس إذا تلبس ألوان فاتحة أنك أنت مبتهج ولا؟ أي أنا أعرفك، ما أقدر أقول لكن هالكلام. انزين، يعني هو القصد انه يحب يسبح، يحب رياضة السباحة اكثر شيء. بحر؟ البحر لا لا لا لا مستحيل. البحر شوف، انا احب ماي البحر لانه مفيد حتى حق الجسم، لكن الموضوع شنو في الـ في في الـ في القاع؟ ماذا هناك؟ انا لا ارى ماذا يوجد. وأحيانا يحفرون ويختبئون، وإذا لمستهم قدمي ربما يقتنصون ويفترسون. لا لا مستحيل، أنا من النوع اللي ما حط ريولي في قاع ما أعرف شو تحته، مستحيل. نو واي، وايد جبانة أعترف. وبعدين بصراحة عندي بعد فوبيا من البحر، وايد أخاف. يعني البحر غدار، هو معروف يقول لك يعني تي موجة، يا الله لما أشوف هذا الأمواج الكبيرة اللي تيجي تصطدم أنا أحس أن قلبي بيوقف، ما أتحمل أبدا أبدا أبدا. ومن الأشياء بعد اللي تخوفني، يعني ليش أنا أتكلم عن نفسي الحين قاعدة أقول لكم، بس يلا يمكن في حد مثلي، الحيوانات المفترسة مستحيل أني أنا أقرب منها. حتى يقولوا لي مخدر، ما يقدر يتحرك، ما لا لا لا لا, لا. هذا حيوان ما في عقل، ما ممكن يعني. وبعد مرة حد اقترح علينا نروح السفاري ونشوف الحيوانات والأسود وذي، قعدت دخلت يوتيوب أشوف الرحلة. تخيلوا هم طالعين في جيب، والجيب مكشوف عشان طبعا يشوفوا ويصوروا، ويهم فهد، وهو مثل السنانير يعني يقدر يطلع ينط ويروح لهم فوق ال يعني الطابق.
1: يلا ابو ليلى بسرعه.
0: والله انت متخيل نط وراح لهم فوق؟ يلا تعال تحرك اذا فيك خير. كلهم لحظه تجمد، ما حد تحرك. لا لا لا لا بالنسبه لي الوضع صعب. زين انتظر شويه، انا احب ابقبق اول ما ابتدي. هذا بعد لو كان من برج
1: هو نعد على قلبك،
0: ما اعرف ايش بيسوي. انزين خلونا في موضوع حلقة اليوم. انا يمكن نوهت عنه في الحلقة الماضية، حلقة يوم امس. اليوم نتكلم عن الزي العماني. في كل عيد يتحول الزي العماني الى لوحة فنية تمشي على الارض. هذه الدشداشة البيضاء، الكشوخية، العمامة، الخنجر، تفاصيل صغيرة يمكن ما يشوفها الكثير، لكنها هي تصنع فرق في الأناقة والهوية. من بين هذه التفاصيل الفروخة أو الكركوشة البعض يسميها، هذه اللمسة البسيطة اللي متدلية على الصدر تحمل روح التراث وتضيف طابع خاص لزي الرجل العماني. اليوم لم تعد الأناقة مجرد تقليد ثابت، لكنها صارت مزيج من الأصالة والذوق الحديث أيضا، خصوصا مع تطور الموضة، ظهور تصاميم جديدة تناسب الصيف وأيضا أيام العيد. اليوم بنقترب أكثر من عالم الأناقة الرجالية العمانية مع ضيفنا الخبير، أنا أشوفه وأنا أعتبره أيضا مصمم للأزياء الرجالية العمانية، وعنده خبرة في أزياء الرجل العماني في ولايات سلطنة عمان، أخونا محمد الصبحي. بنتعرف على هذه التفاصيل في الزي التقليدي، كيف تتحول التفاصيل إلى فن وهوية وموضة في نفس الوقت. حلو أن احنا نسمع أيضا آراءكم وتعليقاتكم، هل بوجهة نظركم أنه يبقى زي العماني التقليدي بالكامل كما هو، أم يدخل عليه شوية تطوير شوية موضة حديثة؟ تفضلوا في العيد لبس الملابس البسيطة أم التصاميم الحديثة وليش؟ اليوم الحلقة شوية موجهة للرجل، لكن المرأة أيضا هي دايما يكون عندها ذوقها الخاص، يعني أحيانا خاصة إذا عرسان جدد يحبوا ينسقوا مثلا في الألوان على سبيل المثال. إلى أي مدى يعني المرأة كذلك تساهم في أناقة الرجل؟ ننتظركم على 2-4-6-9-8-1-5-1، رسائلكم على 7-2-4-4-2009.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع. اليوم ما نزلت شيء لا في قناتنا على الواتساب ولا في الحالة، فيعني أنا أتمنى أنه يرجعوا لنا متابعينا مثل ما كانوا سابقا من غير ما نرسل رسائل جماعية، وإن شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير وسلامة. خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 20 من مايو عام 1622. الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية. 1873 ليفي شتراوس ينال براءة اختراع بنطال الجينز الأزرق بأزرار نحاسية. 1902 استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها. 1927 المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد، وذلك بموجب معاهدة جدة. 1934 توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية. في مثل هذا اليوم من عام 1963 انتخاب أحمد سوكارنو رئيسا لإندونيسيا مدى الحياة. 2002 استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا. 2004 محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين. 2007 لاعب كرة القدم البرازيلي روماريو يسجل هدفه رقم 1000 في الملاعب. 2009 أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك للمرة السادسة خلال 3 سنوات. 2015 تنظيم الدولة الإسلامية داعش يسيطر على مدينة تدمر في سوريا، ومنظمة اليونسكو تتخوف من تعرض الأثار العالمية في المدينة للهدم. في نفس العام مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي يكشف ما أطلق عليه مكتب أسامة بن لادن التي تحتوي مجموعة من 409 وثيقة وكتاب ورسالة وجدت عندما تم اغتياله. 2017 الرئيس الإيراني حسن روحاني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 2018 فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية ثالثة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. 2019 فوز الروائية العمانية جوخ الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها سيدات القمر، لتصبح بذلك أول شخصية عربية تفوز بالجائزة المذكورة. 2020 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا يسجل رقما قياسيا بحصيلة الإصابات المسجلة في يوم واحد بإصابة 106,000 شخص، وعدد المصابين بالجائحة يرتفع إلى 5 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 327,000 حالة وفاة وحوالي 1,900,000 حالة تماثلت للشفاء. 2024 إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر سقوط مروحية كانت تقل ثلاثة من القيادات بالقرب من ورزقان. 2025 فوز فيلم حادث بسيط للمخرج جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2025. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق عيد الاستقلال في الكاميرون، عيد الاستقلال في تيمور الشرقية، واليوم العالمي لعلم القياس.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بالجميع. خبرونا عن يوم العيد، إيش تحبوا عادة؟ اللبس التقليدي اللي كما هو، ولا تحبوا تضيفوا فيه شوية لمسات حداثية، شوية تطريز كذا بنقشات إسلامية أحيانا تكون يعني تليق بالرجل وشخصية الرجل واللباس اللي يتميز فيه العمانيين، يعني من سمت، من كشخة، من رزة. اليوم نتكلم عن الدشداشة الرجالية العمانية اللي تتميز أكيد بأناقتها وتميزها عن كل الدشاديش العربية الأخرى وزي الرجال في الدول العربية الثانية. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم على 7-2-4-4-2009. أبو قيصر،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا وسهلا، مساء الورد.
1: كيف حالكم زملائكم؟ بخير إن شاء الله.
0: كلنا بخير، كيف حالك أنت أبو قيصر؟
1: إن شاء الله بخير، بشهر مبارك،
0: عواشر مبارك عليك وعلى كل اللي يعز عليك إن شاء الله.
1: الملابس ذهبات.
0: آه ما شاء الله.
1: والحنة النسوان الحنة وهذا ويصفدن والرجال يصدون المشاكيك والشواء وكل حد يسوي شيء.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله متهنيين بالعيد بقيصر. الله يبلغنا وياكم إن شاء الله.
1: الله إن شاء الله يدوم علينا وعلى قائدنا المعظم.
0: اللهم آمين. الله.
1: بالأمن وأمان وصحة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: كيف حالكم؟
0: طيب. الله يسلمك وعافيك. كيف حالك أنت؟ كيف أم قيصر؟ الأولاد والأحفاد؟
1: عافية، سلم عليك.
0: الله يسلمها باقي. الله يسلمها بالخير، رجلها السلام.
1: أتى يوم واحدة على أخيها.
0: إن شاء الله.
1: أصل الموالح عند أولادي سوي له تأتي عندكم.
0: أي إن شاء الله إن شاء الله.
1: أما العامرات
0: بإذن الله بإذن الله تعالى. أتشرف فيكم.
1: أخي هذا الإنسان يوم يبدي الأيام العيد استهالي الأولاد يهللوا من ثاني يوم للرمضان تو ماشي
0: صحيح.
1: هذا يدور هذا الحلل الحواري الأولاد أول
0: الحين ما يطلعوا في الحرب وقيصر يريدوا مكيف
1: ها؟
0: تو ما يطلعوا في الحار يريدوا تكييف
1: في الليل في الليل ما تو أول أو ندور يوم هذا من حلة حال حلة البلاد وبلاد قربنا قوم كيلوين 3 كيلو
0: توصلوا ليه هناك ما شاء الله
1: هنا الأولاد حتى الناس هذا غطمين بيانا يوم هذا يهل دق يسوي نوبة كما آمين آمين.
0: آه اللي ما يعرف يتكلم يعني.
1: إيه مساكين ونحن ندق باروت ونفد مشاكيك ونجيب الحطب ونسوي كل شيء حال هذا والهبطة نصير يتشريوا. هذا حال الأولاد حال البنات الثياب وكله يجيبوا حلويات وهذا. يجيبوا كلهم مساكين أول
0: ما شاء الله
1: إيه نعم أول زين نعم إن شاء الله تو ما يخطر
0: الحين مستعدين. الحين يمكن هذه من العادات اللي هي التهلولة صح أبو قيصر؟
1: نعم
0: التهلولة هي عادة
1: التهلولة إيه نعم
0: من ثبوت ذي الحجة من بعد صلاة المغرب للعشاء طول الأيام التسع إيه. تبارك
1: إيه.
0: الله
1: إيه بعد صلاة المغرب ولين العشاء الآخر يدور بيت البيت كل الحلة الحارة البيت البيت حد كل حد يعطيهم شيء
0: أي صحيح يعني يمروا على البيوت أبو قيصر ويعطوهم إيه حلويات وكذا إيه صح؟
1: نعم نعم قدام البيوت في السكة سكة هنا بيت وهنا بيت متقابلات ويخطوا كذا
0: ما شاء الله ما شاء
1: يخرجوا من الحارة الثانية يدخلوا كذلك ومتقلين وفرح وسرور على فرح وسرور
0: يا قاعد تسترجع ذكرياتك أبو قيصر شكلك أنت
1: أحب أنا هذا أحب هذا
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يطول بعمرك
1: لازم هذا بدر الفقيرة وسلطان أبو سلطان من العين ومراها الأصدقاء كل سالان ويسمعونا إن شاء الله.
0: إن شاء الله مسامع خير دائما أبو قيصر.
1: أطمان أصوات عبد الرحمن وكذلك.
0: إن شاء الله حياك الله أبو قيصر، شكرا على التواصل، حياك الله.
1: عاد إنما يوم أيام العيد عاد إن شاء الله تعالى أحيانا.
0: كيف؟
1: أيام العيد نباع وهذا
0: من في العيد بعده ما نزل جدول ولا ما أعرف العيد
1: من. يوم الأيام إن شاء الله
0: من إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. حياك الله حياك الله. تعالي ما شاء الله بنت رشا المذيعة جايبتها فاطمة الغيلاني، فاطمة رئيسة قسم فاطمة الغيلاني رئيسة قسم الدراما صح كذا المسمى فاطمة، حاليا عندهم عمل في الاستوديو شغالين استوديو الدراما يمثلوا تمثيلية العيد مع نجوم وما شاء الله يعني أسماء كبيرة في الدراما العمانية. هو احنا نبي كوميدي طبعا يوم العيد فاطمة، ما نبغى دراما الله يخليك، خلي الناس تضحك. وجاية معاها بنت زميلتنا رشا، شو اسمها بعد فاطمة؟ فطمطم. تعالي زين تكلمي عن التمثيلية، ليش لماذا لا تريدين؟ من الكاتب المؤلف؟ المؤلف منو؟ عبد الله الغافري اوكي، وسميرة الوهيبي، امين عبد الرسول. الابطال هذه سميرة وامين عبد الرسول ورشا، يعني اخراج حمد الوردي اكيد، حمد ما شاء الله متميز في الاخراج الدرامي. 2 4 6 9 8 1 5 1 معنا اتصال. الو
2: مرحبا مرحبا حبيبتي، كيف حال؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: انا ما كني قد مرحبا مرحبتين، كيف حالكم طيبين؟
0: الله يعافيك. من معي؟
2: حديد المطرعلي من قنصور.
0: اهلا حديد، كيف حالك؟
2: الحمد لله طيب.
0: اهلا وسهلا بحديد،
2: يا مرحبا. اليوم انت جبتي هدف شوي،
0: كيف؟
2: ضحكتي لما قلت لك لا، لان انا عندي كندور من 2021 تقريبا. لا فهمتي، ويخيطوها وكمار، ولكن هو بصراحه انا بنفسي متردد شويه
0: تلبسها ولا لا. يعني
2: بعد هي حتى الحين اليوم بيشلوها قيطار النباكي على، لكن التسقيب يستقبل حمار يسوي قيطان بيسوي لها قيطان
0: الدشداشة الصورية.
2: أحسنتي علي شكرا، هاي صح كلام.
0: إنزين الدشداشة الصورية ليش مزممة؟ إيش الـ يعني الهدف منها؟
2: عاد كذي ما كان دول التهيد عاد الأولية، يعني من أول حين نلبسها بين ثياب، لكن الحين قاتل العمانيات
0: بس فيه. الحين ما حد يلبس الدشداشة الصورية حق الاستخدام اليومي صح؟
2: استخدام والله أنا مسعيدة ألبس أحيانا
0: تلبسها،
2: بس الحين أحس أنك مريض وكذي، حتى مقولي ما ألبس إلا بجامة، ما أطلع برا ما من سب ضرير يعني لا أنا أستخدمها، لكن عاد الحين حيك يقولي من 2001 ما أستخدمها، يعني فيك حتى داشة عادية دي ما قد يعني مطلع على أصلا مطلع ما في لازم شأن ألبس داشة صورية ولا داشة العمانيات عادية ماشي عن مطلع
0: يا أخي اكشخ حق اللي حواليك حديد، يعني ترى بعد الواحد ما يكشخ بس حق عمره.
2: أم سعيتك حين أكشخ أحسنت أكشخ حق إلا حق من يعني أنا أحيانا ألبس داشة أو مثلا الصورية اللي قد قلتي، أما بها أي حين ثانية في غير عندي ثلاث من غير ثلاث أكشخ وعدال وعلى ما قلت انت زين حق اللي حواليه بس
0: أيوة حق اللي حواليك يشوفونك كاشخ ومتعدل ومتزقرت لهم، يعني انت تعطي الناس قيمة حتى كذا.
2: عرفي في بنذكر الشيخ ما مشكل ما بيزعل
0: كان لا تذكر اشخاص قول.
2: لا بنذكر اسمع
0: زين قول
2: 2017 و2000 بين 2016 و17 كذي كان حياة الوالدة جايتني زيارة، أول زيارة عند جنيسور، ما بقول زيارتي بس أنا من الزواج خلتي الحرم الأخيرة يعني، فهمت علي؟
0: أنت كان كم حمر حرمة ماخذ يعني؟
2: مسئول عن سجلنا يعني، خبرتك وايد أنا حنا يمكن صار من الرابع.
0: ما شاء الله.
2: بس أي بصد ضرير على الأولاد الأحساس من والدتي الله يرحمها كان كذي تقول أنت ضرير وبعدين.
0: ما يصير بروحك يعني. وشي معك أولاد حديد؟
2: عندي عندي الحمد لله.
0: ما شاء الله الله يخليهم لك يا رب.
2: عندي من زين وجاني هذا الزميل الصديق يعني ذاك اليوم العيد يعني ذبائح اليوم خلاص يعني والدتي تسير في الدرب تسير جاي يعني جاي من بريمي للصور.
0: زين.
2: وقال لي خلا حديد على ما قلت انت الحب كما ذكرت المصيبة تكشخ اللي حواليك وحسن لك وكذي يلا خلا أقول لك طلع علي تقول عمري كني 14 سنة.
0: زين أحلى لا حلو تصير شباب ترد شباب.
2: وزين يوم يا تمي الله يرحمها
0: آمين
2: يعني أنا سلمت عليها بستة وكل شيء وصحت حتى براس تمي بعد ما يقول لي أقولك زين نظرة يقول لي حدود حديد يعني أنا يعني تحطي كده
0: يعني ما عرفتك يعني
2: ما يسمعني سمعنا الحين وين حدود حتى الشعر مش على راسي مصبغنة أبيض الشايب
0: زين
2: قلت لي عندك ويش غيرك كذي وصلت صغير وولدي ما شاء الله مرتاح وايد وين الحرم رايحتك قلت لهم الله يسلمك بس المهم هذه تعدت الحمد لله الله جزاه الله الخير ما قصر وعلي علي خاطر محسن لا
0: علي النجادي
2: علي نعم
0: الله يسعدك يا حديد الله يسعدك
2: شكرا حدينا شارك
0: ما قصرت والله وسعت لي صدري حياك الله الله يسلمك وعافيك يا مرحبا
2: سلام سلام على الجميع
0: الله يسلمك واصل إن شاء الله 2-4-6-9-8-1-5-1 سوال علي يعني يعني أمه ما عرفته بعد كيف ما هو يعني بعد والله حلو شوي الواحد يغير صح انه يطلع كذا بلوك جديد الناس ما متعوده عليه بدل ما هو اللوك شويه يعني ان الواحد يغير 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا موعدنا مع ضيفنا ان شاء الله بيكون الموعد الساعه 6 المساء

أهلا وسهلا بالجميع، وفي رسائل إن شاء الله بنقراها، واللي حاب يتواصل ويانا أهلا وسهلا فيكم 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. أخوي أبو منصور البلوشي من مصيرة، أهلا وسهلا فيك ومسي على الجميع بالخير، شكرا على تواصلك. أيضا عندنا رسالة من عادل بن خميس من خلفان الجابري، نشكركم على البرنامج وطاقم البرنامج والمخرج المبدع، حبيت أدخل معاكم في هذا الموضوع الجميل. أولا في هذا اليوم نبارك للأستاذة جوخة الحارثي في هذا اليوم فوزها بجائزة المان بوكر الدولية. مشاركتي اليوم في هذه الحلقة أول أيام العيد نكشخ بالثوب العماني والمصر والخنجر والعصي، هذا هو الأساس، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. شكرا جزيلا على تواصلك أخي الكريم. أم سهيل مساء الخير. أم سعيد الغالية، بصراحة الدشداشة العمانية تظل بجمالها وخاصة إذا لم يتم لها أي إضافات، وأقصد كل لبس يخص أي محافظة ويبقى الطراز القديم أفضل وأجمل. شكرا على مشاركتك أختي الكريمة أم سهيل الغالية. سمير أظن، أي والله سمير الطارشي يقول كيف حالكم، حبيت أشارككم وأطمن عنكم بعد غياب طويل، يمكن آخر مشاركة كانت في برنامج تو النهار. أنا أتفق معك من زمان صحيح. نرحب أكيد بالكل. خالد سليمان العاصمي، شكرا جزيلا.

0: احنا اتفقنا انه الرسائل في موضوع الحلقة، الله يخليكم. اخوي ايضا محمد بن ناصر زهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، شكرا على تواصلك. اخي السلام عليكم. ندى حبيت اسلم عليكم، انا متابع حضرتك من زمان، اخوكم ابو هاني من مصر. اهلا وسهلا يا ابو هاني، نورتنا. ازيك وزي اهل مصر، ان شاء الله كلكم طيبين. ايضا عندنا رسالة من خالد بن ناصر البلوشي، مساء الاحساس وطيبة مسعيد وجميع طاقم البرنامج، ان شاء الله يعطيكم الصحة والعافية. انا من الاشخاص اللي ضبطني في العيد الاستاذ محمد الصبحي واخوه الزميل مدين الصبحي، اصحاب محل بيت الدنيا، موقعهم في الحيل الجنوبية. كل التوفيق. اليوم ضيفنا ان شاء الله بيكون باذن الله تعالى اخوي خليفة.
1: مساء الله بالخير مسعيد، حالك شو
0: الله
1: اخبارك؟
0: يمسيك بالنور والسرور
1: يا
0: بسلطان، أهلا
1: مرحبا بك،
0: وسهلا.
1: وسهلا والله، شو اخبارك
0: الله
1: اليوم؟
0: يسلمك ويعافيك.
1: يا مرحبا بك، وسهلا والله، الله
0: كيف
1: يسلمك،
0: حالك؟ كيف الأهل؟
1: الله
0: إن شاء الله
1: يسلمك،
0: كلهم
1: الحمد لله،
0: طيبين.
1: الله يعافيك، خير الله يعافيك.
0: عندك أحفاد ولا بعد ما جاء الحفيد؟
1: لا عندي الحمد لله، يعني
0: بنوتة؟
1: من ولدي عندي،
0: ما شاء الله
1: ومن بناتي عندي ما شاء الله، يعني
0: الله يخليهم لك
1: الولد
0: ويخليك لهم إن شاء الله.
1: وياكم ان شاء الله مسعيد، وياكم من ولدي حفيدين خليفة وذياب،
0: ما شاء الله
1: ومن بناتي عندي سهيل ومحمد وسعيد وشمسة،
0: ما شاء
1: ومن
0: الله
1: البنت الثانية شو اسمه محمد وشو اسمه عفوا حمد وشيخة.
0: الله يخليهم لك يا رب.
1: آمين،
0: ومن
1: خليكم وياهم
0: الأقرب
1: إن
0: لك
1: شاء
0: من
1: الله،
0: هذول الأحفاد الحلوين؟
1: إن شاء الله ما يسمعوني بس.
0: قول خليفة
1: لا أكيد،
0: شيخة.
1: خلينا نقول جواب دبلوماسي كذي، كلهم قريبين للقلب والله يعني أكيد.
0: ولكن
1: لا شوفي مسعيد، لو الواحد يحاول، لو يعني لو حاول الواحد ولو سعى إنه، لكن يبقى ولد الولد غير، يعني معروف، يعني
0: ولد الولد الولد ولا ولد الولد البنت؟
1: لا ولد الولد الولد،
0: ولد يعني مش ولد البنت.
1: يعني تعرفين يمكن شوية ياخذ كذي، يعني
0: أنا أحس، شوف،
1: لا
0: إذا ساكنين وياك في البيت يكونون هم الأقرب لك، أما إذا بعاد أحس عيال البنت أقرب للجد والجدة لأن دايما عندهم في البيت، ولا
1: لا
0: شو
1: هم
0: تقول؟
1: لا لا لا هم الولد عندي محمد ساكن ابو ظبي، يعني يينا الويكند هني في العين، ولكن البنات بعد يين في الويكند، بعد البنات سنتين متزوجات، هنا انا عندي متزوجات ثلاث، لكن يعني الثالثه بعد ما الله
0: الله يكتب لها إن شاء
1: الله
0: الله.
1: يكتب لها ان شاء الله، فهم البنات يين يوم الويكند بعد نفس الشيء يوم الجمعه، ومحمد يكون موجود يجينا بعد نفس الشيء يوم الجمعة والسبت والأحد، إلا إذا في إجازات طويلة يجي بعد يقعد هني في البيت عندنا، لكنه ساكن بوظبي أصلا، يعني لأنه دوامه في بوظبي، فالمسألة هي مو بكذي، أحيانا يحس الواحد اللي هو الأبو يعني إن عيال الولد بيشلون اسمه، يعني هاي
0: اوه انتوا
1: الفكرة.
0: بعدكم مال اول،
1: لا
0: ليش الاسمي وما اعرف وسلالتي
1: لا
0: ما
1: هي مش ما
0: بتنقطع
1: لها علاقة، ما لها بعلاقة بالمحبة هاي، انا انت قاعد من الصبح تبينها، انا عندي يعني بنتي شمسة قريبة وايد مني، احبها يعني بروحها، وعندي عيال بنتي بعد شمة بعد عيالها يعني، ها فبالتالي ولدي ذياب بعد ما شاء الله عليه، يعني ما اخذ القلب يعني زي ما
0: كاريزما
1: يقولون،
0: كاريزما عنده.
1: هي يعني تعرفين، فبالتالي يعني سبحان الله كل واحد له شيء، لكن انا مشكلتي مسعيد عندي شغله، انا ما احب الصغاريه البيبيات، حتى عيالي هاي العيال كلهم اللي موجودين ما شليت حد، يعني تي يعني ما لين شوي
0: أغلب الرجال كذي يخافوا إنه يتعور أو
1: يعني
0: إنه
1: حتى ما اعرف لهم يعني اصلا، يعني ليه ما الحين عندي بنيه حمده
0: لا الحين الجيل الجديد الأبو يسبح ويسوي الحليب والرضعة ويسهر
1: هم
0: بالليل.
1: قلتم هذا يا مسعيد
0: وهذا الحين
1: ستة 26. لا عاد
0: مال بو 90 1990،
1: ها
0: هو الناني وهو الماما وهو اللي
1: عندي انا ثلاثة
0: يأكل،
1: وتسعين ما
0: اللي
1: عندي ثلاثة
0: بو عام 1995 ونزول.
1: عندي 93 ما تسوي كذي.
0: عيل كيفك انت، ما اعرف كيف انتو غير
1: لا ولدي يعني 93 ما يسوي كذي
0: ما
1: الطفل.
0: يسوي.
1: لا صراحة يعني هو صح يعني يتابع ولكنه
0: يمكن
1: ما
0: قدامك ما يسوي، في البيت
1: ما
0: يسوي اي
1: يمكن.
0: عشان الحرمة تنام
1: لا
0: وترتاح وعندها بكرة دوام، هو اللي يسهر.
1: والله لا بس لا ما اعتقد ما وصل المرحلة هاي ما وصل. لا لا ما وبعدين يمكن لاني انا شافني انا وهو شي يعني كبر وشافني انا في الوضع اني انا ما اعرف حق صغاري وما هذا فعشان كذا يعني هو
0: لا
1: يمكن
0: والله الحين
1: فاهم.
0: الجيل الجديد أبو سلطان ما شاء الله عليهم، يعني يفهموا حق البيبي أكثر من الأم.
1: ايه بس ما توصل للتبديل
0: لا لا لا، تسبيح تبديل
1: وتسبيح
0: ويجلس وياه إذا ما في عاملة، خاصة إذا دوامها شفت وإذا ما موجودة. لا ما شاء الله عليهم.
1: يمكن أمه تكوكا على كذي. يمكن
0: لا
1: أمه يمكن
0: الأم ما
1: أمه أمه
0: تدري،
1: هي
0: الأم ما تدري، الأم ما يعجبها، لأن
1: زين
0: المفروض
1: ما
0: هذا شغل
1: تدري.
0: الحرمة. لكن أنا أحس إنه ليش لا، يعني التربية يفترض تكون مشتركة،
1: طيب
0: يعني
1: أنت
0: يكون زامات،
1: ما
0: زام
1: قلت
0: عليها وزام عليه.
1: ما تمام التربية قلت التربية ما بالخدمة يعني ما بالسرفيس ما بالعناية يعني خلنا نقول عليها نحن ما نقول إن في شيء عشان ما حد يقول إني أنا رجعي ولا مثل ما تقولين ما الأول ولا لا بس يعني اشتغلات يعني
0: لا
1: بامبرز
0: لا لا لا،
1: يبدل يعني
0: يسوون يسوون
1: يبدل
0: ايه يبدل ويسوي
1: ويسبح
0: الرضعة ويسبح
1: يسوي الرضعة بعد
0: ويسهر الليل ويمشط الشعر وكل شيء يسوي
1: مشط
0: الصراحة.
1: الشعر البنية يعني بعد والله مسعيد هذا مديل ليمتد
0: انا اقول لك
1: ليمتد
0: ترى الحين مال بو 95 وطلوع 95 96 2000 2001، هذول كلهم
1: يا
0: كذا.
1: رأي البنتي 95 ما يسوي كذا
0: ما قدامك ترى، ما يسوي قدام
1: زين
0: اهلهم،
1: حتى بنتي
0: بينهم
1: ما
0: وبين
1: تقول لي
0: بعض.
1: يعني ما في إلا دقة
0: زين ابو
1: التليفون
0: خليفة، اليوم ابو سلطان
1: تفضل.
0: عفوا، اليوم احنا نتكلم عن الدشداشة واناقة الرجل وكشختها، يعني في يوم العيد.
1: ايه
0: يمكن زي الاماراتي والعماني شوي قريبين من
1: صحيح
0: بعض مع بعض التفاصيل، اللي
1: صحيح
0: يميزهم هذه الكركوشة او
1: صحيح
0: الفروخة، البعض يسميها
1: طربوشة
0: الطربوش. تعرف خلفيتها التاريخية ليش فيها هذه؟
1: والله انا ما الصراحة يعني ما اعرف هي طبعا بالنسبة لنا نحن عندنا نوعين النوع الاول اللي هو الطربوش النوع الثاني السادة اللي ما بدون طربوش يعني في عندنا وفي طربوش متحرك يعني تقدر تفتشه تقدر تلبسه عادي يعني
0: اوكي.
1: هي ثلاث انواع هاي الكنادير اللي عندنا يعني طبعا اضافة الى الكنادير الكويتية والقطرية والسعودية هذا ايضا مستخدمة عندنا يعني هذا الثلاث انواع من قبل يعني غير العربية نحن نسميها العربية
0: اوكي.
1: فالعربية ثلاث انواع اللي هي النوع الاول طربوش ثابت يكون موجود النوع الثاني بدون طربوش نهائي النوع الثالث متحرك يتبطل يتركب على حسب الرغبة فبالنسبة شوفي نحن كان قبل كان الكنادير زبدة فترة اللي كان قبل يعني قبل 5 سنوات 3 سنوات كان الكندورة الزبدة الخفيفة خفيفة جدا يعني
0: ايوه
1: خفيفة ملمسها ناعم يعني يسمونها زبدة يعني
0: ايوه صح، هبة
1: اليوم
0: هذه
1: هي
0: صارت حتى
1: هبة
0: هني في
1: هي.
0: عمان. نعم.
1: طبعا كان اللي قبله كان كرتون طال عمرك الكنادير الكرتون اللي هي الغليظة يعني
0: ايوه.
1: صيف شتاء تكون غليظة فترة من الفترات أيضا كانت الكناديل الملونة الألوان الخفيفة يعني اللي هي البيج أغلبها يعني البيج
0: بس يوم العيد عادة ايش اللبس؟
1: هم
0: ابيض.
1: معظم الناس يلبسون أبيض ليش خصوصا الأعياد اللي هي حاليا في الصيف يعني مثلا يعني تلاقين الواحد يركزون عليه لأنه طبعا الكناديل ردت للموضة الكناديل الأغلاظ حاليا رجعت موضة الكرتون الأغلاظ الكناديل الأغلاظ شوي بدأوا الناس يردون على اللون البي اللون الابيض يعني، واول كان اللون الابيض النيلي شوي، الحين لا ردوا على النيلي والثلجي.
0: اوكي
1: عفوا على الابيض والثلجي هي يعني الكنادير تصبح مع هذا.
0: اهم شيء جهز دشداشتك حق العيد خليفة
1: والله
0: جاهزة.
1: تو متصدفة سبحان الله قبل ساعة تريد اقول للخياط شو يخبرني عن شو هي القياسات، هي نفسها الاولية، قلت له التاريخ اللي كان قبل تمام يعني اوكي فجاهزة تقريبا جاهزة.
0: يلا كل عام وانت بخير مقدما، وان شاء الله تتهنى في العيد ابو سلطان، وهني عيالك ايضا والعائله بالنيابه عنا.
1: الله يحفظك يا اخوي،
0: صحه وسلامه يا رب. شكرا، حياك الله يا اخوي، شكرا على تواصلك. يا مرحبا، فاصل وراجعين.

0: سمعينا في كل عيد يخرج الرجل العماني بأبهى صورة، ليس فقط لأن اللبس جميل، بل لأنه يحمل هوية وتاريخ وأصالة تمتد عبر الزمن. الدشداش البيضة، العمامة، الخنجر، الباكورة، تفاصيل يعرفها الجميع، لكن في لمسات صغيرة تميز الذوق وتكمل الأناقة، مثل الكركوشة هذه أو الطربوش، البعض يسميها، أو الفروخة أظن البعض يسميها، تضيف روح خاص لزي الرجل العماني. اليوم نقترب أكثر من هذه الأناقة، عالم الأناقة الرجالية التقليدية، كيف تتحول من مجرد قطعة قماش بسيطة إلى رمز هوية، كيف يجمع المصمم بين التراث والموضة الحديثة، خصوصا في لبس العيد ومواسم الصيف. ضيفنا اليوم بياخذنا أكيد في تفاصيل احنا يمكن ما نعرفها ولا ندركها، لأنه يحمل خلفية ثقافية، خلفية أيضا تاريخية عميقة عن اللبس وهوية اللبس ورمزية الألوان أيضا اللي تتميز فيها جغرافية عمان. يعني عندنا سهل، عندنا بادية، عندنا أهل بحر ومدن إلى آخره. يسعدني جدا اليوم أني أنا أستضيف أخوي المصمم والمتخصص في الأزياء الرجالية التقليدية، أخوي محمد الصبحي، صاحب محل بيت الدنيا اللي لبس لكثير ولكثير من المشاهير ومن العرسان، تبارك الله، وإن شاء الله يلبس عيالي بإذن الله تعالى عاجلا غير آجل. أخوي محمد، أهلا وسهلا. ألو
1: عزيزة. ألو،
0: أهلا محمد، أهلا وسهلا
1: أهلا
0: بك.
1: أستاذي، مساكم الله بالخير.
0: الله يمسيك بالنور والسرور.
1: كل عام وأنتم بخير بقرب عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة.
0: أهلا وسهلا فيك. طمني عليك، كيف حالك، كيف صحتك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله على كل حال، والأمور الحمد لله بخير ونحن بخير، طالما أنتم بخير والجميع المستمعين الكرام بخير وعافية.
0: الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: نشكركم على هذه اللفتة الجميلة وعلى اختياركم لنا بالمشاركة في هذه الحلقة الجميلة.
0: والله أنا ما استضفت حد متحدث في الأزياء العمانية كثرك بأمانة،
1: الله
0: يعني تمتلك
1: الله
0: خلفية
1: خير.
0: ثقافية وتاريخية وعارف بالموضة وبالأزياء وبالأقمشة وجودتها إلى آخره، فأنت
1: الله
0: متميز
1: خير.
0: في هذا الموضوع بالفعل.
1: أنت دائما مبادرة ودائما الله يخليك صاحب الذوق، وتعرفي يعني تريدي دائما انك تتميزي في الحلقه، انا اعرف هذا الموضوع. لما رسلتي لي الاسئله يمكن رديت عليك، قلت لك استاذه هذا مشروع تخرج لكليات الجامعه.
0: انا ضروري عندي انه الضيف يعرف عن ايش بنتكلم، يعني هذا في النهايه حقه. نعم
1: صحيح صحيح، جزاك الله خير.
0: الله يسلمك.
1: تفضلي استاذه، تفضلي.
0: كيف ممكن انه نتكلم عن تصميم الزي الرجالي العماني؟ في كل لبس وفي كل تفصيله في فلسفه معينه، في فكره معينه، في تاثير بيئي ايضا معين. يعني
1: نعم.
0: لما نشوف اللبس بالكامل من يعني قطعه واحده فقط، المثلثه هي عباره عن قطعتين او دبل، إيش خلفيته هذه؟ هل رمزية معينة تحديداً؟ محمد تفضل.
1: والله الدشداشة العمانية يعني من أصالتها وكذلك تاريخها العريق كدشداشة عربية امتدت، أنا ما بروح مثل الذين كتبوا أن الدشداشة العمانية صار لها 600 سنة أو 500 سنة حسب ما نقرأ ونبحث يعني، ولكن لي منظوري الشخصي والخاص، وعلى ما أعتقد يمكن الجميع بيقتنع بكلامي أن أنا كلامي صحيح. الدشداشة زمان قبل الإسلام كان يسمى، ما تسمى الدشداشة، الرداء الرجل، لبس الرجل.
0: نعم.
1: هي ما فيها كان دشداشة، هي كان ساتر اللي هي اللبس العام العادي اللي يعرفوه، يعني شوف نحن الأفلام الوثائقية أو الأفلام التاريخية مشابهة أو مقاربة لهذا الزي، اللبس لآثار ما حصلوه من ملبوسات أو من مقتنيات وأشياء تاريخية صار لها آلاف السنين، يعني
0: ثوب،
1: ما قبل
0: يعني خلينا نقول ثوب،
1: صحيح؟ أيوة ثوب. ولكن القصة العربية الإسلامية أتت دخلت مع الإسلام، صحيح؟
0: نعم.
1: فالثوب العماني، الثوب العماني والدشداشة العمانية مع تاريخ الإسلامي، لأنها لا زالت متمسكة بهويتها العربية الإسلامية الساترة كامل للبس دشداش العمانية. ولكن مع كل حقبة تتطور هذه الدشداشة ببعض التفاصيل البسيطة وليست تفاصيل عميقة جدا، يعني تغيرت تشكيلة كبيرة، لا تغيرت بتفاصيل بسيطة ما مثل الدول الأخرى العربية،
0: بما يتناسب البيئة
1: بما يتناسب البيئة اللي هي العمانية العربية. يعني أول كان الدرز العماني تخاط باليد وتدرز باليد بتشكيلات بسيطة، يعني هذا الدرز اللي أمامنا هنسميه درز، وفي حد الحين يسميه نقش، هو مش نقش هو اسمه درز. النقش اللي هي التطريز اللي هي النقوش الحديثة، هذه النقوش اللي هي تسمى التطريز، لكن الدشداشة يوجد بها درز، والدرز في الشق الأمامي كان أول سوي لها درز، اللي هي نجوم مثل النجوم، تشاديش قديمة موجودة يمكن تحصليها في المتاحف فيها مثل النجمة اللي هي الدرز فقط كعلامة على الدشداشة الرجالية، تفرق بين الدشداشة اللي هي النسائية. فهمتي كيف؟ فالدشداشة العمانية بتحدث عنها أنا بمختلف محافظات وولايات السلطنة. إذا تلاحظي جميع الدشاديش التي تم توثيقها واللي موجودة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي تتداول من زمن يعني سابق قديم، وتجي تشوفيها الحين هي الدشداشة العمانية، القصة العمانية اللي هي قصة العربية نسميها نحن، بالمثلثات بالقطع اللي تحت الباط بالواسع، دشداشة واسعة وليست راصة على الجسم، لا واسعة تعطيك لبس هندام صحيح. جميع الدشاديش الصورية بغيتيها الدشداشة بشقيها تأتي بنفس القصة العمانية، بغيتيها الدشداشة أبو شق اللي هي من إبرة هي نفس الدشداشة القصة، جيت على الدشداشة البدوية كذلك نفس القصة، جيت على الدشداشة العربية البريمية الكندورة هي نفس القصة، ولكن يختلف الشق ويختلف التطريز اللي هو إيش الدرز. الدرز الصوري اختلف في عدد من الدشاديش عندهم، مثلا الدشداشة المطيوعية اختلفت عن الدشداشة المزراية، اختلفت على الدشداشة اللي هي عليها اللونين مثلا يسميها بحقيقة ما تحضرني لها اسم معين، كذلك هذه الدشداشة تميزت، ولكن اللي تلاحظي بنفس القصة ثلاثتهن نفس القصة ونفس اللبس ونفس التفصيلة، ولكن يختلف فيها النقش والألوان والتطريز.
0: يعني الثوب الصوري هذا المزمم خلينا نقول صوب الصدر محمد، هذا كان الحين غالبا نشوفه مزراي، يعني فيه زري كأنه، هل هذه الدشداشة نفسها كانت تلبس في السابق يعني كيوميا؟
1: تلبس الدشداشة هالصور ويعرفوها هالصور المطيوعية، الدشداشة المطيوعية تخاط بالخيط الأبيض السادة، ما تخاط بخيط ثاني. ليش؟ لبسوا كبار السن وأهل العلم يعني المشايخ الكبار لبسوا هذه الدشداشة اللي يسميها المطيوعية، لكن الدشداشة هذه شوية حال الشباب اللي مزراية، والدشداشة الثانية اللي هي فيها خيطين إلها مسمى حقيقة حاليا ما يحضرني مسمى لها، بعد هي هذيك الدشداشة يلبسوها الشباب
0: المناسبات عادة صح؟ في المناسبات أيوة تلبس
1: في كل المناسبات كانوا يلبسوها، أول كانت الصورية ما تلبس بس فقط في المناسبات، تلبس في كل أوقاتها، ولكن لأن نحن اليوم عمان يعني دخلنا على كما تقول نحن نقول من حقبة السبعين، هذا التوحيد كامل لسلطنة عمان والتوحيد يعني كل شيء توحد في عمان، البلد أصبحت يضم مكان واحد،
0: نسج واحد صحيح.
1: فبعد هذا العمان ما استقرت الحمد لله رب العالمين وتوحدت، أصبح فيه يوجد دشداشة رسمية اللي هي الدشداشة العمانية. هذه الرسمية الدشداشة عامة عمان، ولكن دشاديش مثل الصورية تختص بها محافظة وولاية، هذا من تراث ما يستوي اندثر، هذا من اللبس التراثي
0: صحيح.
1: واللبس هذا التراثي هذا متوارث، ما من اليوم أنا أجيها والله أقول لغيوه، ما حد يقدر يلغيه لأن هذا متوارث من أرث من أبن عن جد وأجداد وسلف وإلى خلافه. الدشداشة مثلا الطوقية كذلك، الدشداشة الطوقية ليه اليوم تخاط في إبرة وهي معروفة بشقها الطويل، أول إلى حد اليوم تطقي لحد اليوم في أوغندا.
0: اشرح لي إياها شوي، أنا ما قادرة أستوعبها، إيش قصدك بالشق؟
1: هذه دي شقها طويل، الشق الأمامي هذا يجي لين تحت ما يقارب نهاية الدشداشة بخمسة سنتي أو بستة ثمانية سبعة سنتي بهذا الطريقة تأتي للنهاية. هذا شقها طويل. هذه الدشداشة متميزة بالشق وفيها بعض من الدرز التطريز والدرز الخفيف فيها للعلامات، علامات جميلة مثل المثلث عليها وتحت يجي مثل نهاية الخط تأتي مثل التعرجات للخطوط.
0: إيش اسمها محمد؟
1: أبو شق ونسبت إلى الطوقية للعائلة الطوقي الذين يخيطوها أكثر من 200 سنة وتوارثينها. العم سعيد لحد اليوم عايش يخيطها عمره أكثر من 70 سنة، يخيطها الحين 50 سنة أو 60 سنة هو يخيطها الدشداشة موجود لحد اليوم الله يحفظه ويطول في عمره. العم سعيد موجود في إبرة يخيط هذا الدشداشة بنفسه موجود كه ولحد اليوم أحيانا موجود عنده محل خاص يعني يخيط الدشاديش الطوقية فيها والدشاديش العمانية.
0: والله قاعد أشوف صورتها حاليا دشداشة أبو شق بالفعل. أيوة شمال الشرقية
1: هذه تتميز بشقة وتتميز على فكرة هذه تخاط باليد أساسا، ولكن مع دخول الحداثة والمكاين والآلات هذه اللي هي الخياطة السريعة أصبح تخاط بالماكينة لكي يطلع شكلها جميل وتلبس وتتقبل عند المجتمع. لكن لحد اليوم في أوغندا وفي ساحل العاج وفي بعض المناطق الأفريقية تخاط باليد
0: بس جميلة محمد، واجد حلوة صراحة.
1: أيوة هذه الدشداشة انتقلت من
0: خاصة نهاية الشق على الأسفل في كذا كأنه دوائر
1: مثل الجبال هكذا.
0: أيوة
1: مثل الأسهم. نعم هكذا هي تأدية الدشداشة الطوقية. هذه الدشداشة أبو شق طبعا دشداشة قديمة ترى ما من اليوم أمس، لأن هذه وصلت إلى أوغندا وصلت إلى أفريقيا وإلى شرق أفريقيا مع الحقبة اللي كانت فيها عمان إمبراطورية في هذاك الزمان.
0: نعم.
1: كانوا يأخذوا المؤن والملابس من هنا إلى هناك، وخاصة لما عند انتشار الإسلام في الجميع يعلم يعني أن انتشار الإسلام عن طريق عمان هناك في هذاك الجانب الأفريقي كانوا يأخذوا لهم الدشاديش والمصاحف ويأخذوا حتى السبح حتى الأشياء الكثيرة يعني من عمان، وهذه الدشداشة من ضمنها الدشاديش. حتى الدشداشة الصورية راحت إلى أفريقيا وهي أصلها عمانية. فحتى نسبوا، شوفي نسبوا الكمة العمانية نسبوها إلى أفريقيا. أنا ما عندي مانع أني أنسبها لأفريقيا لأنه كانت أفريقيا أصلها عمان وكانت عمان تحكم شرق أفريقيا. صحيح ولا لا؟
0: طبعا.
1: فبقول أنا أنها أفريقية ولا عمانية. الحين الدشداشة اللي موجودة في أفريقيا هل هي دشداشة عمانية أم أفريقية؟
0: عمانية طبعا.
1: الدشداشة هذه خيطت في أفريقيا ولكنها أصلها يرجع إلى عمان فهي عمانية. فالأصل يرجع إلى أصله، ولكن أهل عمان اللي باقين هناك في أفريقيا وأهل أفريقيا اللي موجودين هناك مع نقول نحن يعني هم مع عمان أصبحوا كانوا إذا تتذكر يعني إن كانت زنجبار عاصمة لعمان في هذاك الزمان.
0: نعم.
1: في هذيك الحقبة السابقة يعني.
0: نعم. فطبيعي إنه يكون في تأثير كذا
1: بهذا الشيء.
0: نعم.
1: ولحد اليوم أنا عندي طلب لأفريقيا طلبوا ملابس دشاديش من عندي أساسني أوصلهن إلى هنا.
0: حتى الليسو كان يجينا من أفريقيا بالنقوش هذه الكبيرة، الورود الكبيرة الملونة. هذا تبادل تجاري في النهاية ويعكس
1: تبادل تجاري وتبادل ثقافات جميلة. نعم. واللبس الجميل. إذا تلاحظي أن نحن كعمان، شوفي عمان وأفريقيا متشابهة في اللبس. هذا دليل كبير كافي أن العمانيين كانوا موجودين.
0: هذا التأثير عمان
1: تأثير العمانية. أما عمان بقت باقية ولا زالت وبتزال إن شاء الله تعالى في حفاظ على هذه الهوية الجميلة. الدشداشة العمانية ليست لشخص معين في عمان، الجميع يجب أن يعي هذا الشيء وأتحدث فيه سابقا. هذه هوية لبلد كامل. الدشداشة العمانية والكمة العمانية اليوم أنت كعماني تتميز فيها الوحيد في العالم بالوطن العربي.
0: صحيح.
1: تنزل أي منطقة أي دولة أي مكان بالدشداشة والكمة العمانية أو المصر العماني فهذا من مسافة كيلو معروف أنه عماني. يكفي السواح اللي يجي عمان يعني يحبوا يقتنوا هذا الشيء.
0: ولازم صورة تذكارية باللبس العماني.
1: واللبس العماني ياخذوا تذكار ويجي يلبسوا الخنجر العماني ويريدوا السيف العماني وياخذوا كذا. حتى الحين يعني تطور السواح يريدوا يلبسوا الوزار العماني.
0: الوزارة صار موضة صار ترند
1: أصبح يعني شفت التأثير كيف هؤلاء السواح ونحن أثرنا عليهم بلبسنا وأثرنا عليهم بطيبة والأخلاق والاحترام، فما بالك الدولة اللي كانت تابعة لنا نحن.
0: إذن خلنا نتكلم عن الكركوشة أو الطربوش البعض يسميه، إيش رمزيته أيضا؟ هل
1: والله
0: هو
1: الكركوشة أتت هذه في تحديث الدجتاشة. أنا اللي أعرفه إنه ما كانت يعني موجودة كامل الدشداشة، يعني إذا تلاحظي في دشاديش موجودة سابقا وقديمة ما كان فيها كركوشة، كان فيها نص اللي هي هذه عند الرقبة فقط القفلة وتجي فيها نص مش الكركوشة اللي تركب الكركوشة
0: اللي كأنه مثل الصورية شوية صغيرة
1: اللي هي اللي نسميها نحن اللقفة، لقفة الدشداشة. بعدين مع تطور الدشداشة حطت عليها الكركوشة، فالكركوشة هذه لها استعمالات نحن يعني كعمانيين نحط فيها العطر مثلا. فالشباب يحبوها كثير من الأشياء، فتعرفين يعني الكركوشة أصبحت الحين في موضة، حالها حد يسويها سفة حصان، تعرفين سفة الشعر يوم يسفوا الشعر الحين يحبوا يسفوا الشعر يسفوها مثل الشعر مثلا كان يحبوا يعملوها مثل عقدة الحبل يسويوها عقدة كذا من الحبل، زمان كانت تسوى وتحين رجعت الموضة مرة ثانية. يحبوا يحطوها مثلا مثل الربذ العمامة، شفتي عمامة أهل العلم أخواننا المطاوعة وأهل العلم والأئمة فيها مثل العمامة مثل الشلاشل النازلة.
0: أيوة
1: يحبوا
0: أيوة.
1: يحطوا الكركوشة مثل الشلاشل هذه اللي نازلة
0: هدب كأنه أهدب.
1: أيوة هدب. ولكن هي الرسمية هي هذه الكركوشة يعني اللي الحين موجودة هذه، وكانت زمان أول كانت منفوشة لما ظهرت الظاهرة فيها زمن، أنا أتكلم عن التسعينات أو أواخر الثمانينات فما قبل الثمانين كانت هذه الكركوشة ما دي كذا مربوطة ومرتبة،
0: منفوشة لأنها تروح في الغسالة.
1: أيوة منفوشة ستايل يعني، واللي عاد ستايله يعني كذا منفوشة وشكلها حلو يطلع ذيك ستايل دشداشة حلوة يعني يعتبر بذاك الوقت. فأنت تعرف الدشاديش بذاك الزمان ما كان فيه يعني حتى المكاين ما متطورة كثير.
0: صحيح.
1: الحين ما شاء الله دشداشة تطلع مرتبة، دشداشة لها قصاتها جميلة، أصبحوا الخياط يعني أصحاب المحلات خاصة الشباب العماني اللي عنده بعض المحلات اللي يعتني في الدشداشة أصبح أنه هو مركز جدا في الدشداشة كيف يخرجها بطريقة جميلة، وأساس أنها هي تأتي يعني بمقاس صحيح للشخص اللي يلبس الدشداشة. والحين يعني كل حد يحب يتميز في العيد في بعض الاحتفالات الخاصة والشخصية وبعض المناسبات اللي هي العشاء أو غير على العشاء ومناسبات الخطوبة والحفل الزفاف، يحب يلبس الدشداشة بطريقة اللي هي المسحسية الرسمية الصحيحة. حتى في لبس الخنجر دشداشة الخنجر العمانية الأصل، يعني إذا نجي نحن نتكلم عن دشداشة العمانية الأصل، أصل الدشداشة العمانية ما تقص من الكتف،
0: ما أصل فيها قصة صح.
1: ما تجي فيها قصة فوق في الكتف، تجي الدشداشة مكاملة قطعة كاملة. ولكن مع التقدم
0: يعني
1: هذا
0: لأنه حتى يعني خياطتها صعبة مو سهلة، معقدة
1: لا
0: شوية
1: لا لأن صعبة
0: فيها واجد قصات. لا
1: أنا عندي خياط دشداشة من 35 دقيقة إلى 40-45 دقيقة، هذا تفصل دشداشة أنت اللي هي تقص دشداشة تقصها على القطع اللي تحتاجها، الردون تحتاج، الصدر اللي هي تحتاج، الظهر من فوق لتحت، الرقبة تحتاج، الباط تحتاج، الجنب اليمين للمخبأ والجنب اليسار للمخبأ الثاني، هذه كلها التفاصيل تاخذ بين 35 دقيقة إلى 45 دقيقة.
0: وبعد يضربوا الخياط إذا يخيط لهم بعشر يوم.
1: هذه خليها على الله، هذه الأشياء اللي لازم ضرورية تحط لي، وهذا بشر في النهاية هم بشر يخطأ ويصيب.
0: نعم.
1: فما انك انت الحين حطيتها في جهاز وقلت يلا قطعي على كيفك، لا، على ما انت تريد بالهندسه او بالمقاس الملي، هذا بشر يمسك المقص ويقص، فيمكن يخطئ شوي في سانتي او سانتي ونص بس ما يزيد.
0: زين،
1: مستحيل.
0: يعني الحين مثلا إذا خطأ يضطر يفتح كل هذيك القصات عشان يضبطها.
1: يضطر يفتحها، نعم يضطر يفتحها، يفتحها نعم يفتحها.
0: هذا يكفيك الوقت اللي بياخذه أكثر من لما يخيطها أظن. طيب
1: ايه، لا لكن اصحاب الخبره اصبح في الحين مسمى عندنا، يعني سهوله حتى لو نبطل دشداشه ولا شيء، نحن يعني عندنا بعض الادوات السريعه اللي هي تنتق الدشداشه بطريقه سريعه، لها قفل، لها مكان معين تفتحها وتسحب على طول تنفتح الدشداشه يعني.
0: طيب محمد، الحين ايش الموضة؟ احنا جايين في فصل صيف، في أقمشة هبة على سبيل
1: والله
0: المثال،
1: الأقمشة
0: هل
1: الصيفية
0: الأقمشة ما زالت تجينا من اليابان عالية الجودة، ولا الصين كلت الجو مرة ثانية؟
1: والله الصين ماكلة الجو، ولكن لا زالت اليابان الأول. الصين تحاول، ولكن يعني لا زالت اليابان هي الأول. خلينا نكون واقعيين وتحدث بكل شفافية، الصين وصلت إلى مستوى صحيح من الأقمشة ومن كل شيء، لكن لم تصل إلى جودة الثوب الياباني. وكذلك هناك الحين تايوان تنافس، يوجد أقمشة تايوانية
0: تايوان
1: تنافس،
0: وأندونيسيا حتى في
1: تايوان وأندونيسيا تنافس، وكذلك الصين تنافس. الصين يمكن نجحت في نوع من أنواع القماش منتشر الحين إذا تلاحظي، اسمه الهيا صوفي. هيا صوفي القماش شوية غليظ، ليس ناعم، يعني عتف نحن نقول انه هو من الصيفية، الاغلبية الشتوي
0: ايش
1: لبسوه،
0: اسمه، ايش اسمه
1: ولكن
0: محمد؟
1: هيا صوفي.
0: آيا صوفي،
1: ايه
0: ما تركي
1: هيا
0: هذا،
1: صوفي،
0: متأكد؟
1: لا هيا صوفي، ما هيا صوفي، هيا صوفي، هيا
0: تمام.
1: صوفي يسميه. الهيا صوفي غير عن هيا صوفي، هيا صوفي
0: مع
1: اصلا
0: انه
1: غير
0: تركيا
1: هيا.
0: تنتج أقمشة عالية الجودة، ما ادري اذا
1: بتنتج أقمشة، ولكنها يعني لا نقول بكل صراحة لا تنتج يمكن القماش اللي هو اللي نستعمله في الدشاديش العمانية أو تستعمله. وشوفي القطن إذا كان بيصير على الصوف واللبس والصوف، الصوف الإنجليزي مثلا الأول على العالم، لا أحد يأتي بالصوف غير من من من من إنجلترا، يعني الصوف الإنجليزي هو الأول، فيما بعد يأتي أنواع
0: باكستاني،
1: الصوف الأخرى
0: باكستاني الكشميري.
1: اللي هو الكشميري مثلا أو
0: ايوه.
1: الصوف الهندي، لكن ما يأتي أمام الإنجليزي والألماني والصوف الفرنسي مثلا. لا
0: نيوزلندي،
1: في
0: حتى
1: أنواع،
0: النيوزلندي صحيح.
1: أيوة في أنواع من الصوف كذلك. والصوف الحين في حتى قماش للتشاديش من صوف، ولكن المشكلة ما فيها صعبة الغسل فيه، لأن الصوف إذا تغسلته في الغسالة انكمش وضاع،
0: لازم
1: اخترق.
0: دراي كلين، صحيح.
1: لازم تسويها بطريقة معينة، حتى المنطقة اللي يعني ياخذ منها الصوف منطقة باردة، والصوف إذا تأثر بالحرارة يخترق أو بالماء الحار أو بالبخار أو بهذه
0: بس
1: الأشياء.
0: أسعارها
1: فالناس
0: جدا
1: تجي
0: مرتفعة، الصوف
1: أيوة
0: الناعم الأصلي أنا شفته في الكويت بأمانة، كان يعني
1: أيوة الكويت أكثر ناس بتعمل الصوف،
0: يبيعوه بالقطعة حتى، يعني ما
1: أيوة
0: يبيع لك
1: أكثر ناس
0: بالمتر
1: بتعمل
0: بالقطعة.
1: الصوف في الدشداشة الكويت. الكويت اكثر شيء يستعملوا الصوف، ولو تلاحظوا عندهم يعني هناك استطاعه انهم هم حتى كيف يقدروا يحافظوا عليه، وكيف الثوب يعني لبسه من سنه لسنه ومحافظ عليه، ما يقصر، ما نقول ما يكفت او يقصر اساس انه هو يضيع عليه يضرب او ما يوديه يغسله في الغساله العاديه، لا.
0: بخار لازم، صحيح.
1: يوجد صوف شويه مخلوط مع البلستر اساس انه ما ينكمش، فيوجد
0: معالج.
1: بعض الصوف مخلوط ايوه اساس انه ما ينكمش، يخلطوه ببعض الخيوط اللي هي البلاستر او ببعض الاشياء اساس انه هو ما ينكمش، بس ما بيكون صوف نقي 100%،
0: انزين
1: اصبح
0: محمد،
1: مخلوط.
0: الحين انت مثلا لما تشوف حد لابس دشداشة، تعرف تميز نوع القماش هذا من وين من غير ما تلمسه حتى؟ يعني في بعض الأقمشة اللي تعطيك مثل ما تقول يعني تتميز او تعرف عن نفسها نوع القماش او الشركة على سبيل المثال.
1: نوع القماش مثلا في أقمشة متميزة بخفتها أو برونق جمال، مثلا نقول نحن قماش هندام اللي هي صوفي اللي كلمتك عنه،
0: نعم.
1: هذا من نظر تعرفين أنت أنه هذا هندام وهذا هكذا، ولكن باقي الأقمشة لأنها متقاربة كلها ما تقدر تميزها إلا باللمس، وتعرف أنه هذا النوعية هل هي يابانية أو جاباني أو أنه هو مثلا من جوبو، شركة جوبو، حتى لأن من كثرة الأقمشة والشركات التي صدرت أصبح صعب تميزي، صعبة تميز جدا، لكن في بعض الأقمشة لا متميزة وحدها ما في مثلها، مثل قماش هندام متميز، مثل هاي السوفي متميز، مثل يعني نحن نقول مسمو في قماش. أنا اليوم حقيقة جاني شخص لبسه ولابس منه يعني، فهذا القماش يسميه نحن نسميه أول زمان مثلا الساسوني. تعرفي الساسوني هذا اللبس الشياب الأول خفيف شفاف يلبسوه في الصيف.
0: أيوة أيوة أيوة.
1: هذا الساسوني زمان أول سميوه الساسوني، وفي منه قماش يسمى الململ. أول شياب هذا يلبسوه.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ هذا القماش القديم السابق قالت تقدر تميزي لأن قلة أقمشة. اليوم على كثرة الأقمشة كلها ما تعرف تميزي، وكذلك يجب على الشخص المشتري يعني يتأكد إذا كان هذا ياباني حقيقي أو ياباني ما حقيقي. الحين أصبح تختم عليها ياباني وهو مش ياباني.

0: 15 اللي تحت يلبسوا الملون يبيهم يتميزوا شويه
1: انت
0: بالعيد.
1: مع التطريز كذا النقوش اللي على الدرز ولا لا على القصة؟
0: جيتيني على القرح انت.
1: ما يعجبك انت اعرفها.
0: لا والله ما يعجبني، انا عندي نقوش، انا عندي ماكينه في النقش، هذه رغبه، ثاني شيء هذا مسموح فيه، مع انه ما مسموح، لكن في مسمى في نقوش مسموح بها وفي نقوش ما مسموح بها. ولكن انا حقيقه يعني استغرب من بعض المستهلك اول شيء، ومن الشخص اللي نفس الشيء، يعني في محلات تصل الدشداشه عشان النقشه الى 50 الى 70
1: صح. انا بغيت اسالك هذا السؤال، ايش السبب؟ ترى الا شويه تطريز
0: نقش
1: ونقش نقش ما معقد، يعني كمبيوتر اظن.
0: هذا 3D وهذا ما اعرف ايش.
1: لا الحين كمبيوتر، انت خذ النقشه وحطها في الكمبيوتر هو يطرزها، حتى ما انك انت تتعب.
0: لا لازم الشخص اللي هو يطرز، وهو هذاك هو اللي يطرز، وهو كل شيء هو اللي
1: ما
0: يعمل.
1: في كمبيوتر يعني؟
0: لا ما في كمبيوتر، هي الماكينه تأتي مثل يعني مثل الكمبيوتر كذا، ماكينة، والاختيار النقش هذا في النقوش العادية. أما الحين اللي يسميوها هي 3D، هذه تركب في الماكينة، الشخص المطرز هو اللي يطرزها بالشكل، يعني يمشيها على كيف هو يبغى يمشي على التطريز، يعني مثل نقول نحن يحطها مثل قالب ويحط عليها التطريز. والحين أنا مستغرب، يعني حتى نحن، أنا نصيحة للشباب، الله سبحانه وتعالى حرم الحرير للرجل.
1: نعم صح.
0: الخيوط اللي تخاط بها 3D والخيوط اللي تخاط بها الدشداشة هذه اللي تعمل فيها الهدايا، هذا حرير. فالحرير حرام. انت تشوفي الحرير هنا الخط يلمع، هذا الخط اللي يلمع هذا حرير، والحرير حرم للرجل،
1: يعني ما
0: حتى
1: يجوز.
0: الصلاة يمكن ما تقبل فيه بالحرير.
1: صح، هذه نقطة مهمة يفترض أنه يعمل حسابها.
0: نصيحة، هم يأخذوا 70 أنت تدافع 70 ريال، 55 ريال، 80 ريال لخيوط حرير، أنت اشتريت بنفسك الحرير قد هذا خيوط حرير، ليش ما تسويها 3D أو هذه تسويها هي؟ ما تصير. يقول لك الخيط ما يركب، ما في شيء ما يركب. ما لازم يا أخي العزيز أنا بأخذ دشداشة ب50 ريال عشان نقشة أو 70 ريال، فكروا. أنا أستغرب من هذه الناس، يعني اللي يفصل دشداشة ب50 و70 و60 هو القماش عندي أنا موجود وفي السوق موجود، ما يتجاوز سعره اللي أنا أعطيك إياه، ما يتجاوز 20 ريال، لا يتجاوز مع النقش ما يتجاوز 20 ريال. فأنا هذا اللي حاصل، ولكن أقول هذه أذواق وكل حد وذوقه، ولكن نصيحة، أنا كصاحب محل، أنا الحين أنا بخيط لك بالحرير، أنت مسؤول عن نفسك، صح ولا لا؟
1: عرض وطلب في النهاية، صح.
0: هل الحرير يجوز أو لا أو ما يجوز؟ أنت ليش ما تلبس طيب الذهب؟ ليش ما تلبس أنت الحلي النسائي؟ لأنه ما يجوز، صحيح؟
1: نعم.
0: هذا نفس الشيء، الحرير ما يجوز، الحرير لو كانت حتى خيط واحد أو تسوي في مكان ما يجوز، أنت تصلي بالدشداشة، تدخل مسجد، يعني الناس تشوفك كيف هذا اللي مسوي حرير، الناس تشوفه يلمع الخيط، ينعرف أن هذا حرير أصلا.
1: ما مش بوليستر، قطن ممزوج بالبوليستر هو؟

0: اتحدى اي واحد يقول لي ياباني اصلي ل 11 7 ريال ما في عمان. ليش تقول ياباني؟ لانه باغي يبيع والمستهلك ما في بارض يجلس يشوف. صح ولا لا؟ صح. ما في قماش ياباني ب 7 ريال دشداشه. اذا الدشداشه كامله ب 7 ريالات يعني قيمه القماش 3 ريال ونص. وثلاثة ريال ونص للخياطين والأدوات الخياطة اللي يسوي فيها من خلي يفكر
1: خلي الناس تستمتع بالعيد وتستانس بالعيد. لا يضربوا غم الله يغلي.
0: هذه شوفي الله يرحمه قناة السلطان قابوس طيب الله ترى في أحد مقابلاته في أحد القوافل قال يجب على الشباب أو سيقول يسأل هذا داشة هذه اللي لابسينها من هين يمكن موجود المقطع يتداول. لما انت تجلسي تسمعي الكلام هذا تفكري ألف مرة صح يا أخي ليش نحن ما نستبصر على الشيء ما هو نحن اللي نلبسه مثل تو الحين مثل إيش وهو غلط.
1: بعطيكي
0: مثال
1: اللي هو
0: اليوم نحن مثلا أنا عماني فهمتيني أنا بتكلم عن نفسي مثلا هذا العماني عنده محل يشتغل فيه أنا مثلاً ممصر صح؟ هذا الممصر العماني أنا من يسوي لي دشداشتي؟ يسوي لي إياها وافد تمام؟ هذا الوافد يلبس لي الدشداشة ولا يصنع لي الدشداشة؟
1: يصنعني
0: أيوة المصر يصنع لي إياه ولا يلبسني إياه؟
1: يصنع لي
0: يصنع مفروض اليوم نحن نشوف لما تكلمنا أن الوافد يلبس المصر قالوا لا هذا رزق وهذا كذا وما في مهنة اسمها ممصر في عمان ما في مهنة اسمها ممصر عشان نحن نحاج الوافدين على التمصور. يجب أنا لما تكلمت يجب استحداث مهنة التمصور لأصحاب المحلات عشان الوافد ما يتدخل فيها. الوافد يخيط صحيح يصنع لي
1: الوافد كله في معلوم
0: اليوم كل شيء اليوم الوافد داخلنا نحن كل شيء. لما نتكلم قال انت كده وانت لا هذا ما فيه هذا تراث هذه ثقافة
1: صح.
0: انا يجوني زباين كيف انتم سامحين حال دي ليسوا يقتلوا اللي سامح الجهات ما انا سامح يقول لك سامحين انتم سامحين يقتلوا ما انا سامح انا ما صاحب قرار اصحاب القرار ما يريد يعملوا تنظيم مثلا صاحب القرار يقول لك انا استفسرت عن هذه المصر قال ما في مهنة اسمها التمصور ممصر يا اخي استحدث

0: لازم
1: يخفي
0: نحافظ عليه بالفعل
1: ايوه
0: ويكون
1: لازم تحافظ
0: متوارث
1: على
0: ابا عن جد ايضا.
1: فقرات الضيوف،
0: نعم
1: ضيوف من برا جايينك او عندك زوار من خارج البلد، لما انت تتحدث عن لبسك وعن هويتك وعن اشيائك وعن كل شيء، هذا الشيء يشوفوك انك انت ملم بهذه الهويه الوطنيه والجميله التي تتباهى بها امامهم وامام العالم. هي رمزيه لدينا، هذا عرف متوارث، لبس من صارنا ابائنا اجدادنا توارثناه، ما نستغنى عنه ابدا. اليوم نحن، انت ليش تفصل شاديش على ابنائك؟ ليش
0: محمد
1: تعلمهم
0: أنا
1: يلبسوا الشادي؟
0: أحيي فيك حرصك الصراحة على الموروث
1: الله
0: وعلى
1: يخليك،
0: اللبس العماني، وأنا
1: جزاكم
0: يعني
1: الله خير.
0: معاذرة لك كذا انفعالك، لأن في
1: لا لا
0: النهاية
1: لا
0: هذا
1: لا،
0: شيء
1: عسى
0: إحنا
1: الله
0: نحب أن
1: عسى الله،
0: نحافظ
1: والله
0: عليه.
1: ما انفعال، ولكن
0: الله
1: هذه
0: يسلمك.
1: نصيحة للجميع. انا اقول للجميع
0: إحنا
1: انتبه،
0: يدخل علينا
1: تفضل.
0: وقت أذان المغرب، أنا أعتذر منك،
1: نعم
0: والحديث كان
1: شكرا،
0: معك
1: شكرا
0: جميل.
1: جزاكي،
0: شكرا
1: شكرا
0: شكرا
1: جزيلا،
0: شكرا، تسلم.
1: وشكرا على الأسئلة، وشكرا على اهتمامكم، وشكرا على الاستضافة الجميلة،
0: وكل عام
1: وأنتم
0: وأنت
1: بخير
0: بخير.
1: وصحة وسلامة،
0: تسلم،
1: والله يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا
0: شكرا لك،
1: جزيلا،
0: شكرا،
1: شكرا.
0: حياك الله، شكرا جزيلا. رسائل كثيرة جاتنا. في معلومة، لبس الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبين صحاريين في آخر حجة، هي حجة الوداع. هذه المعلومة يدرسها طلبة في كتاب دراسات الصف الخامس. شكرا على التذكير، والأغلب يعرف هذه المعلومة. ما شاء الله اليوم الرسائل كلها صور. الأخ عبد الله المشرفي وهو كاشخ بالدشداشة، ما شاء الله، شكرا لك. أم غيث، شكرا على التواصل. أختي الكريمة، خالد سليمان العاصمي كذلك، أيضا سامي العبدلي، شكرا على التواصل، وأيضا كاشخ ما شاء الله بالدشداشة، هو ويعقوب الندابي أيضا. ما شاء الله اليوم مصورين بلباس العيد. أخوي ناصر محمد زيادي أيضا، زي جميل، وأيضا من الكامل والوافي، ما مذكور الاسم. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، ونرجع نلقاكم بكرة بإذن الله تعالى. هي تحياتي ندى البلوشي، والمخرج المنتصر بالله بن محمد العامري. فمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في

فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية عمان.info.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حدايد وفي
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: يعطيكم العافية.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: فن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: بالحقايد في
1: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس. ليلة

0: الحدايد في
1: يلا بابي،
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

في كل الدنيا قدامك امرأتني ولدي يهواها القلب هي الدنيا لكن سماءك ممطرة وطر

بلادي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

كيف وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحار.

0: هذه الموسوعة.
1: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها، وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظرا لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحدا من أهم مباحثها، وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي، باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
2: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
1: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
2: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جداً أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة، فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساساً على تعظيم الفردية واعتمادها أساساً لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام، وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
2: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها. وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
2: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
2: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول من سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية. وهذه الكتب راجت كثيرا، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
1: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتابات الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
0: يقول بدوي محددا استراتيجية للعمل: أرى أنه لابد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذا آمنا للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
1: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
0: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعا وبرنامجا فكريا أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتابا في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصا تحقيق التراث الذي أفنى جانبا مهما من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
2: كل التراث الإسلامي قرأ الفلسفة طبعا والعقيدة وخصوصا علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثنى عشرية ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة الأخبار، كتب الجاحظ كلها، كتب التوحيدي ونشرت التوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
0: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
1: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب وعن العقلانية والروحانية وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كثيرة في مذهب المسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة. فيلسوف استثنائي ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان. الإخراج فاطمة الكندري.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: وفي مساحة نسأل فيها عن المستحيل، اليوم نطرح سؤالا يزلزل أركان الحضارة. ماذا لو استيقظت الصباح ونظرت إلى هاتفك فلم تقرأ سوى خطوط متداخلة لا معنى لها؟ ماذا لو فقد العقل البشري فجأة شفرة الكتابة؟
1: هذا التصور ليس مجرد فكرة لفيلم خيال علمي، بل هو كابوس حقيقي. تخيل معي أنك تريد كتابة اسمك فتجد يدك ترتجف وعقلك يقف عاجزاً أمام تذكر رسم الحرف. لقد تبخر أهم اختراع بشري في التاريخ في لحظة واحدة.
2: من الناحية العلمية واللوجستية، سيحدث انهيار شامل في الساعات الأولى. السيارات ستصطدم ببعضها في الشوارع لأن السائقين لا يعرفون معنى لافتات قف أو أسماء الطرق. المطارات ستتوقف تماماً، فلا تذاكر مقروءة ولا لوحات مواعيد رقمية. العالم سيتحول إلى متاهة كبيرة صامتة ومرتبكة.
1: بالضبط. وماذا عن الأنظمة الطبية؟ هذه هي الكارثة الأكبر. الطبيب لن يستطيع قراءة ملف المريض، والصيدلي سيقف حائراً أمام آلاف علب الدواء التي تشابهت بعد أن ضاعت الأسماء من عليها. كل الأبحاث العلمية والبيانات الطبية التي أنقذت حياة الملايين ستصبح طلاسم. نحن هنا أمام عمل حضاري يقضي على كل منجزات الطب في دقائق.
0: ماذا لو؟
2: وعلى المستوى التقني، نحن نعتقد أننا نعيش في عصر ذكي يعتمد على الصوت، لكن الحقيقة العلمية تقول إن البرمجة الرقمية هي كتابة في جوهرها. إذا نسي المبرمجون كيفية صياغة الأكواد، فلن يكون هناك تحديث لأي نظام. الإنترنت سيتحول تدريجياً إلى مقبرة من الصور والفيديوهات دون محركات بحث، لأن البحث علمياً يعتمد على النص الذي نسيناه.
1: حتى التواصل الاجتماعي سينهار تماماً. كيف ستبحث عن صديقك وأنت لا تعرف كيف تكتب اسمه؟ سنعود إلى عصر الإشارة. ستصبح الرسائل الصوتية هي المهيمنة، لكن الصوت عابر. أما الكتابة فهي التي تحفظ العقود والعهود. علم الاجتماع يؤكد أن القوانين تبنى على التوثيق، وبدونه سيسود الارتجال وتضيع الحقوق المادية والمعنوية.
2: من الناحية التاريخية، الإنسان هو كائن مميز بفضل التدوين. إذا نسينا الكتابة سنفقد اتصالنا بتراكم المعرفة. كل ما كتبه العلماء عبر العصور سيصبح نقوشا غامضة. سنعيش في حاضر دون ماض يرشدنا. سنفقد الهوية العلمية للبشرية، وسنضطر لإعادة اختراع العجلة في كل جيل جديد.
1: هذا يعني أن التاريخ سيصبح مجموعة من الأساطير الشفهية التي تتغير مع كل راوي. الكتابة علمياً هي تجميد للحقيقة، وبدونها تصبح الحقيقة متغيرة. سنفقد القدرة على نقل المعادلات الرياضية والفيزيائية، مما يعني تعطل بناء المدن والمصانع والمركبات الفضائية.
2: ربما نكسب قوة الذاكرة كما كان العرب قديماً، حيث كانوا يحفظون آلاف الأبيات الشعرية سمعاً. سيكون هناك ترابط اجتماعي أقوى، لكن الثمن سيكون موت العلم التراكمي. هنا نصل إلى لب الحقيقة، فالكتابة ليست مجرد مهارة تعلمناها صدفة، بل هي هبة كبرى من خالق هذا الكون.
1: حينما نتأمل هذا الانهيار العلمي المتخيل، ندرك عظمة الخالق الذي من علينا بالبيان. في الإسلام نجد تعظيماً لا مثيل له لهذه الأداة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم في القرآن فقال: نون والقلم وما يسطرون. هذا القسم ليس عبثاً، بل هو تنبيه للبشرية إلى أن القلم هو قوام العقل وبناء الأمم.
2: إذن نحن نعيش في معجزة يومية نسميها الكتابة، هي الرباط الذي يجمع بين معمل الفيزياء ومحراب الصلاة، هي التي جعلت البشر يتجاوزون قدراتهم البيولوجية ليصبحوا حافظة للعلم.
1: في ختام حلقتنا، حينما تمسكون أقلامكم أو تكتبون على شاشاتكم، تذكروا أنكم تمارسون نعمة ربانية حفظت لنا ديننا ودنيانا. لولا القلم لكنا تائهين في ظلمات النسيان. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآية الكريمة عن أنواع اليمين وكفارة اليمين التي حنث فيها، ونلتقي أولا مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآية الكريمة من مفردات. والمفردات التي اخترناها للقاء اليوم هي: يؤاخذكم باللغو، عقدتم، فكفارته أوسط، تحرير، احفظوا. الكلمة الأولى يؤاخذكم. الأخذ هو حوز الشيء وتحصيله، كما في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي حصل من أموالهم صدقة. ويأتي الأخذ بمعنى القبول، يقال أخذ الشيء قبله، وذلك كقول الله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم. ويأتي الأخذ بمعنى الحبس، يقال أخذ فلان فلانا، أي حبسه، كقول الله تعالى على لسان إخوة يوسف ليوسف: عندما وجد الصواع في رحل بنيامين شقيق يوسف، فقرر حجز بنيامين عنده كما كانت قوانين الملك تقتضي ذلك، فقال إخوة يوسف ليوسف: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، أي احبس أحدنا مكانه. قال يوسف: معاذ الله أن نأخذ، أي نحبس، إلا من وجدنا متاعنا عنده. ويأتي الأخذ بمعنى العقاب، يقال أخذ الله القوم، أي عاقبهم، كما جاء في قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي وكذلك عقاب ربك إذا عاقب القرى. ويأتي الأخذ بمعنى القتل، يقال أخذ فلان فلانا، أي قتله، كقول الله تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليقتلوه. ومنه الأخذ بمعنى الأسر، يقال أخذ الأعداء فلانا، أي أسروه، وذلك كقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، أي أسروهم. ومنها الأخذ بمعنى الغلبة، يقال أخذه النوم، أي غلبه، كقول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه. ومنها الأخذ بمعنى الإمساك، يقال أخذ بيده، أي أمسكها، كقول الله تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي أمسك موسى برأس هارون وجره إليه، وكان ذلك نتيجة غضب موسى حين عاد بعد غيبة إلى قومه، فرآهم قد عبدوا العجل، فعتب على هارون أن تركهم يفعلون ذلك، وقد تركه معهم لحفظهم من الضلال، لأنه كان يعرف أن قومه متقلب الأحوال. فقال هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي لا تمسك بلحيتي ولا برأسي. ومنها الأخذ بمعنى المجازاة، كما في قول الله تعالى:

0: فائدة ونفع، كما يطلق اللغو على الباطل واللهو والهزل والمعصية. قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، كما يطلق اللغو على الكلام الذي يبدر من اللسان ولا يراد معناه. وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فلغو اليمين هو ما يبدر من الإنسان بلا قصد لليمين، كقول المرء: بلى والله، لا والله. وقيل لغو اليمين هو الحلف على ما يظن أنه كذلك وليس كذلك. الكلمة الثالثة: عقدتم، يطلق العقد على العهد وعلى ما يحدث من اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه، كعقد البيع والزواج. ومنه عقد العمل المعروف الذي يلتزم بموجبه شخص أن يعمل في خدمة شخص آخر لقاء أجر. والمراد بعقد اليمين توكيدها بالقصد والنية، فمعنى عقدتم الأيمان أي أكدتموها ووثقتموها بالنية. الكلمة الرابعة: فكفارته، الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، وكفارة الذنب هي أعمال تكفر بعض الذنوب كأنها تغطيها وتسترها. وقد حددت الشريعة الإسلامية أنواعا من الكفارة يطلب بها الآثم من ربه غفران ذنبه، ككفارة اليمين وكفارة الصوم وكفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة ترك بعض مناسك الحج. الكلمة الخامسة: أوسط، وسط الشيء ما بين طرفيه، ويطلق الوسط على المعتدل من كل شيء. يقال هذا شيء وسط أي بين الجيد والرديء. وعلى هذا المعنى جاء قول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي أطعموا المساكين العشرة من الطعام المتوسط، فلا يجب عليكم أعلى ولا يجوز لكم أدنى. ومن معاني الوسط العدل والخير. وعلى هذين المعنيين جاء قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. ويقال فلان من وسط قومه، أي من خيارهم. الكلمة السادسة: تحرير، الحر هو الخالص من الشوائب، وسمي الخالص من شائبة الرق حرا لذلك. وتحرير الرقبة يعني اعتاق المملوك من الرق، ويعبر بالرقبة على جميع ذات الإنسان، من قبيل تسمية الشيء باسم بعضه لشرف الرقبة وأهميتها. فبانفصال الرقبة عن الإنسان تنفصل عنه الحياة. ولأهمية الرقبة ندعو الله فنقول: اللهم يا عزيز يا غفار، حرر رقابنا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور

0: ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.